0: أجورة يعني جو يوم ما مرجع قبل
1: تيجي تسلمي
0: بس تسمي لك. لا أصلا ده ما مش اللي ده كله تدخل بطولين كبس الاندوم جاتو هو جود داخلي معني اندو دول وكي دول انا ما شوخ على اندو رقبتهم ده كله كنت ده كله علينا ما
1: عدد
0: يعني انا كل ما نعرف نقول يا جماعة ما تتخلوا عددنا ده شيء كي يوجد كده كلتورا انا ده نعرفه ده كلتورا انا تعدي ما سي يعني أصلا ده أخيدي بيجي شوق الشيء مش الكلام اللي هجايش ورطه البناء من بيت شو لو ده أوتيل ولا أختي الكبيرة دي ما تخصص قلده شيطان قايا مش مام اللي فلا ده جيت سميش على زمان ده بيت اللي وده بيت هنا
1: ده بس
0: ده قال الكبير ما يدو توالي في أوتيل قايا شيطان قايا مام ده بس قايا جيب يفرتقهم ليه رأيدي الملمارة وشيطان ما قايا تجوز كلام أخي ده قايا قريب بس ده بس وطرنا بنات هسه تخليه يقبلوا في أعدادنا على زمان ده يشوفوا من ذات وطاتنا يقحلوا
1: وعندنا كتظاهرة أعدادنا على زمان المرة زمان ده تدلق وتقبرد وتعدل وأي وقت تخط هني أزرق رجلينا يعني ليه راجلها في البيت هسه إلا كان مناسبة قاعد يدور قاعدة وكده تلقي البنات يعدلوا ويقبرتوا ويخطوا هني ويرسموا وتشيف ده خلاص إلا يوم الواحد الأذر ده كان فات ده خلاص هبتان رجلينا ده قاعد رايحة أبيت
0: دخلت
1: هذا تقول لهم شنو وصيه كتنتم لبنات الناس
0: والله إذا نوصوني عشان نقول شنو هو أخذ إذا ما شكر الرجيب ما شكر الله وسط يعني المال يقول لها جنة أنا في الرجلة قال تسي شكر سمي في لي راجلة راجلة تجور فرحان أجور الله وسمي الله بس ما إلي يتسي الزينة اللي ناس برا تقول إلي يوم كان يمقدر قبل يتعدل تكبريد وتسيك يقول تمشي عشان الناس يشوفوها وشنو تزاد ما سمي هرم يعني ما أجل تم نوصون كي خليه أدو اللي رجاله إذا كاد ما نعرف فيه تليفون نشوفه قال أجل بس أنت تراجيك هلال كي ذاتك قال أجل ما ما عنده حساب قال لي بس أدلت سبتري أجل ما عنده حساب ليه مانينا كلنا رايلين أنت فتش أجل البر دول اللي ساك ده وتمتي لك ذنوب وتمتي لك شيطان فراسة ويجي يتلف عليك بيتك عشان راجل واي كان اللندلاني بيشوف كي انت بيجيب لكم مشاكل لكم مشاكل وخلاص شيطان هر لو يندس وخلاص يفرتكوا في بكنا في كلام نخوماتنا فرتوا اللي بس كان وسم انا خليه سو زين عليه رجاله
1: حاجه عندك ايه داخلين
2: انا اقول له بناتي ده نقول لهم كي خلي قبل مش انا انا زمان تيجان مره قاعد كان عندك وقت شيره بالله انك خدتي في رجلينك وخلاص كان مشات كره ترى دي سمن دي جرة ما شفتك كروات مش توقف في بكي لكن اني ادر قبل قال انت تمشيتي انت تهنيني ما ممكن ما ممكن ان ده زمان كل امالنا هنونو مشوتو وسوتهم بس سالو ما في كل امالنا بو مشوتو وبهنونو اللي بنانا اللي قبل اللي تربية أنا زمان استاذ عائشة
3: زمان الراجل يعني هو كي يجوزو بفامي حقا دون قبلية على فلان ما شاء الله فلان دون ناس مؤدبين ناس محترمين ناس مقدرين في المجتمع
1: ما شاء الله
3: لكن اليوم ده الناس بقيموا المال بس
1: ما شاء الله
3: السيد المال كي جرى فامي حقا جاي منه يكون مال أمام المهم بنتو بس شنو ليه عشان القروش دي فكثير من البنات قالوا بقول فلان كان بجد سيد المال سوى لنا اللي اعطوا في سجله كمسين هذا فلان رايت شنو في التصرف من البنات انا
2: أنا ده رأيي ده انت البنيه كان تاخذ ياخذ المسكين وخليه المال يجي في راسك كان مال جا في راسك تاخر لكن ما اخذته سيد المال والمال كمل تسيكي كيف تمركي ولا تقولي ما اخر اخذت المسكين والمال جا في راسك لكن هسه مش الفرمه ورثه ده انت كان بنيكي نادم جسا على ده اسالو غار انا هنا زمان دبنا بسالو غار بسالو من فامي اجا كل بسالو كل اهل بعرفه قبل بشلو بنتو كده لكن مش لسه كلام كده ورتي ده ناس جاي تابوا المال كان جرى كان شنو كل شلو انتو ما عندهم لكن خليه قبل لا انا زمان اقول مسكين وخلى المال يجي فوقه اخر اخر مش اللي انا نوسم لبناتي
1: آخر كلمة كانت أنت موسية شنو لبناتك
2: آخر كلمة ده أنا حج لبناتي ولي سبيان الحصة ده خليه قبلوا شنو كل شيرا نانا نزمان أنا زمان ده كان في أخي دي كله والله كان أخده ده يقول أجايز الحج وكلام الحج أول ده كان نعرفه ده من زمان نقبله لكن أخير الحصة شي اللي أمشي في أوتيل ده أنا لما كنت رمي لكن ما بعجم ده سي كده ما بعجم ده أنت بني دهابة شابة بس دهابة سخيرة يشولوك يودوك كده شوخ اللي تلقي قدامك ما تعرف أخير خليه قبل الكلتيرة نزمان كان قبل الكلتيرة نزمان ده يبقى لين شوخ اللي كل اللي سهيلة لين بارد ويقعدوا في بيوتهم يكملوا إيالهم مش الأمهان نزمان كملوا إيالهم لكن مش لنا حسرة إياه الله
1: هادي السيدة فالمتا ممكن تقول تنتين آخر كلمة هناك
0: آخر كلمة نقول لك شنو يعني الكلتشر انا شغل انا زمان يعني هسه شغل خير كتير بس ادنا انا اميليوري في دربه بس يعني ما نشلو انا الناس الاخر ولا بقولنا في هجله وبخلبي اللي انا ما في خليني اميليوري في شغل كتير اليوم خير وانا بقدر نقول لهم كاي انا زمان دابا نقول فوق انا اميليوري كشغل الاديل نشلو الماء اديل كل نقدر نخلوه ونخففوها ونوتل الناس وانا كل الله يا سكرين يا تقول انت راجل يا
1: مستمعين ومستمعات الكرام هنا راديو تشاد ده سموتو برنامجنا هنا عادات والتقاليد السمها في مجتمعنا التشادي مع السيده عائشة آدم فضل والسيدة فلمة حسن. بداية وصلنا إلى نهاية هنا حلقتنا هنا اليوم معكم في التسجيل أحمد شريف هلكي وفي الإعداد والتقديم زمزم عبد الله كباز وعزة علي أوام تحت إشراف عبد الله توش وأليفة محمد سيد وشكرا للمتابعة.

0: مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإذاعة الوطنية بجمهورية تشاد تقدم لكم برنامج خاص بمزرعة السيد عمر دافيد ديران. سيد عمر، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: المزرعة تعتبر من أكبر المزارع في تشاد، قاعدة في نجمينة في حارة فرشة جلمي بالدائرة الأولى، وهي عبارة عن مساحة أرضية واسعة خصصت للزراعة وتربية الماشية مثل البقر والقنم والخيل والأسماك والدواجن. وفي المزرعة قاعدين بيهتموا بتربية هنا الحيوانات وبوفروا لهم البيئة المتكاملة مثل الغذاء والعلف والمسكن الآمن. والمزرعة تحتوي على أساس نظام بيئي للحيوان وتوفر لي الغذاء عشان يزيد في الإنتاج ويحسن جودة هنا المنتج. متين أنشأوها المزرعة؟ وما هو الهدف الأساسي منها؟ وما هي الحيوانات الموجودة في المزرعة؟ كل الأسئلة دي برد لنا فوقها السيد عمر دافيد ديران.
1: المزرعة دي أقول أمي تشادية وأربية، وأمي مولودة في وسط البحرين، أبوي جاي من فرنسا وهو كله مولود في وسط البحرين، زوجتي جاي من فرنسا من السويد وهي كلها أملا في البحرين. عندي أخواني دقاق وعدين مش عسكرية وعدين سوى أمل آخر، لأن أنا عندي مزرعة هنا، أنا من جدودي بقاري وزوجتي هي كلها بقارية، خلاص جينا لمينا تنين وأمباني النية والقوة هنا البحرين.
0: يعني إنت كمزيج وطبعا اختلاطك أو أفكارك مع زوجتك طبعا هو الدافع الأساسي في إنشاء هذه المزرعة، تقدر تورينا متين أنشأتها المزرعة دي؟
1: تقريبا 25 سنة حسا حاليا، ده 25 سنة كدر جينا وصلنا هنا ونخدم أبالا مشكلة. عندنا في بداية كي اكتار اتنين، ورا من اتنين سنة طلعت اربعة، هسا عندنا 13 اكتار ونص، والتلاتاشر اكتار ونص ده وقت البدينة ده عندنا قنم شية بقر شية، هسا حاليا ده عندنا تقريبا 500-600 قنم، عندنا تقريبا 100 وزيادة بقر، عندنا جمال كله هنا، عندنا هوت، عندنا كلاب، عندنا بطان نعام، عندنا قزال، عندنا حيوانات كثيرة إن شاء الله.
0: السيد عمر، كيف قدر يعني دمج كل الحيوانات دي في مكان واحد؟
1: أني ما بهيمة كان تقطع مكان واحد ده لازم تجيب لها أكلة، أنينا عايشين هنا ومرة واحدة كلها ولا قنم ولا بقر ولا جمال برا ما يمرك، عشان الأكل قاعد جوه هنا. أنا مخصص بالجبنة هنا، القنم والبقر ده عندي ما صبانا هلبو ونشول اللبن نجوبه هنا في مكاننا الجبنة، نسوي جبنة والجبنة ده نودله بالهلة، الأكل والشراب كله نسوي هنا. عندنا مكنة واحدة هنا تسوي جرانيولي، جرانيولي ده المكنة نصب فوق كنفور والمسر والفول ونرهقه بميزانات شية شية شية، كان نادم بدور بسيسي آية ده وإن أو لهم أو لبن، أنينا هنا ده سيعيننا لبن ما لهم، خلاص المكنة دي عندنا خمام فيه نصب فوقها عشان الرسيت عن اللبن ده نصبه في المكنة، ونصبينا في المكنة ده نسوي أكل خاص عن اللبن، واللبن ده نصبه فوق جبنة ومن هنا كان نودو الهلة.
0: تقدر تورينا اللي تلقوها انتو من اللبن والجبنة ده؟ يعني ممكن تجيب لكم فايدة كتير ولا بس حاجة بسيطة؟
1: ان شاء الله انينا عايشين فوقها بس وبسيطة، مش اللي نقولها ما يشتدى حياتين دي ازيد من 50 سنة. انا ما مدافر، انا ما عايش لي عشان نقول نسوي مال، عايش لي نعيش طول عرضه، وعشي انا القدا كان نقدر نربي فوق ايالي ومالي يلقوا أكل وشرب الحمد لله. ما أنا قايت هنا عشان نسوي مال، نو كان اليوم لقيت آمين، أم باكر كان ما لقيت كل آمين، كان نادم يدور يسوي مال ده شغل وعدين ده هني طمن الجبنة، كان نقول نخلي ده ما بنبا الكيلو هنا الجبنة بألف ريال، 10 لتر هنا لبن قبل يسوي كيلو واحد هنا الجبنة، كان نادم يدرب ده ما إن ريبة ما نعيش فوقه أنا ومالي. أبي اليوم كان ما لقينا كل أم باكر ده نلقوا.
0: في بعض المواسم بتكون صعبة خاصة بعد ما الخريف يطلع، فإنت قاعد تسيكي كيف عشان حيواناتك دي تنقذها من الجوع؟
1: أني ما وكت بمصايبة في الخريف، ما عندنا مصايب على الأكل، القش بقوم من مشاكل هكا الضبان ومبعوضة، الضبان ومبعوضة ده عندنا سنجي هني فيه، عندنا إمكانيات نسوم للقنم وللبقر للغيطان ليه عشان ندافله من الحيوانات دولة ده، الطير ولا الضبان ولا مبعوضة عشان نهاهله منه. عندنا فوق الصيف الأكل ما فيه، عندنا قش فيه مخصص بسموه مرفلفة، القش ده نقوه ونطول للبهايم.
0: في بعض المواسم بيكون فوق الأمراض المنتشرة عند الحيوانات، فهل عندك طبيب بيطري بعالج لك البهايم؟
1: ايوه زوجتي هي مخصصه في الامراض، كان عندنا مشاكل عن الامراض ده، هي كان شافتها، كان مع الجوات، كان مع القنم، كان مع البقر، كان مع الجمال كلها، ده هي مخصصه في السنتي عن المال، وانا كان الكوندويت عن التروبو، كان البنا، كان الهلابه، ده انا مخصص فوقها، انا بنسوي نص، هي تسوي نص.
0: بلال، الثروه الحيوانيه اللي هسه كان ذكرتها علينا ده، هل في المزرعه قاعدين تقوموا بحاجات ثانيه؟
1: برا من ده ما في، في قشم البحر ده عندنا تقريبا 55 هكتار انينا بينا ونخلل لاهلنا ورفقانا اللي قاعدين في قشم البحر مستفيدين معهم، انينا ننظم التراب، ننظم الانجري، الريس يتربوا، كان وقت دقوا الرزم ده ينطون القش وهم يشيلوا الريس، ده استفاقيه بيناتنا مع ناس اللي قاعدين في قشم البحر.
0: سيد عمر، ما هي الصعوبات اللي تواجهكم في المزرعة الكبيرة دي؟
1: ما نقدر نقول ما في، ما صعوبات دقاق دقاق مش اللي بيقولوا بكلام النصارى دي جازيرو، ما في هو بس في الأمل ده المشاكل بداية بدك ما في، ما بكون مشاكل شيء شيء ده فيه، هبي نقول الله غالب أني ما وقت كان جينا لقينا صعوبات شيء واحد ولا اثنين ده نقول الله غالب ونمشي.
0: كم عدد العمال اللي قاعدين بيشتغلوا معاك في المزرعة؟
1: أزيد من 50 نفر قاعدين هنا في المزرعة، 50 و5 عمال.
0: من وين بتجيهم الراتب؟ من عمر بس ولا من جهة تانية؟
1: تقريبا 20 ده عايشين هنا، الفضل ده عايشين في وسط الريفيجي في هلال الطرف طرف طرف ده، بجوا بخدموا هنا في المزرعة، بجوا بخدموا هنا مع الغنم مع البقر مع الهود، أني ما نادم أعرف خدم أني ما صبر بقشو تقريبا 15 أوين ده هم قاعدين خاص لبقشو الغرارنا الغنم وغرارنا البقر عشان ده نشولوه ونصبوه في المزرعة قاعد لنا زي الأنجري.
0: ما هي رسالتك للمزارعين ولا ناس الرعاة أصحاب الحيوانات؟ لأن اليوم كثير تعرف في جادة الزول بيقول لك تربية هنا الحيوان داخل في لب الحلة ده صعب، ما ساي
1: ده ما ساي، كان نادم يدور حسا حاليا ده مدة 25 سنة ده عندنا حيوانات جوا هنا ده، كان ما في كلها القنم والبقر والجمال، ما في كلها ألف راس هنا، ما بنمرق برا هنا ده، كان في أفني شارل دي جول قايد فوسط الفوز في وسط العاصمة كلها قنم وبقر نقدر نربيهم جوا، المهم أكلهم كان جبت لهم ده يأكل جوا برا بس، والشيل مالك شيل القنمك ولا بقرك أمشي تلف زراعات هنا الناس ده شغل التقيل، من مزرعة في لب الهلة داخل صعبة ده ما صي.
0: ما هي رسالتك للحكومة التشادية وشركاء التنمية؟
1: للحكومة ده يساعدونا في السنتي هنا الأنيمال طول أوردة شغل الأقابة ده شنو كله بدور لتعليم من المساعدة للسنتي هنا الأنيمال ده ما بالألم، الحكومة تجيب لنا كمالي أنا كلها لأهالي القاعدين توتو توردوا في الهلال القاعدين ده يفكرون يجيبوا لهم دواء، انا كمان طوني كلها معلش ملي انا وهدينا ما نقدر نكفي للهلال الوراي ده، يجوا يساعدون وانصيت كان ساعدهم ده المعيشتهم تكون هينا.
0: كلمه اخيره للناس اللي دائما ما فكروا بيسووا برامج او مشاريع زي دي، رايك شنو في الشباب اليوم؟ كثير منهم عاطلين عن العمل، الواحد ممكن يفتكر انه لو عمل مشروع زي حقك ده بكون تاني ما يحتاج لزو
1: نادم، كان يدور يسوي مزرعه مش الهجده بكون ما قاسي، اما بدور ليا بكان بدور ليا علمي وبدور ليا مال، قولي قاسي ده ماصي ده كلام نقوله ونكرره سي با امبوسيبل.
0: وخلال تجولنا في المزرعة ذات المساحة الواسعة شاهدنا الخيل والبقر والقنم واستمتعنا بمشهد رعوي سمح مرة واحد، كل الحيوانات في المزرعة تعيش في بيئة مشابهة لبيئتها الطبيعية، البقر تعيش في الحظيرة الكان صمموها على شكل بيت واسع مخصص لحمايتها من الشمس، وفي جنبها أحواض تأكل منها العلف، وهناك عمال هنا نظافة قاعدين بينظفوا المزرعة وبنقلوا المخلفات للمزارعين، والعناية بالبقر ضرورية في المزرعة عشان يزودوا نسبة هنا إنتاج اللبن.
1: صناعة الجبنة ده عندنا لبن نفرتين، عندنا لبن القنم ولبن البقر، لبن القنم ده وهنا البقر ده أني مع لبن نسي من جبنة نسي من ياور ولبن صافي لبن هليب كله فيه عندنا إتاب ثلاثة، ولا نشول اللبن نفوره ونشك مصافي، ولا نسوي له ياور، ياور هنا لبن القنم كله فيه، ياور هنا لبن البقر كله فيه، ونسوي جبنة هنا البقر وهنا القنم كله.
0: كيف تتم عملية صناعة الجبنة؟ مراحلكم؟
1: بشيل 24 ساعة اللبن كان جاهز ده، الجبنة تكون جاهزة 24 ساعة.
0: تقدر تشرح لنا المراحل حقت صناعة الجبنة مثلا؟ اللبن تحطوه وين عشان

0: ديجري سلسيس واللبن ده ليه يكون جبنة ده نطلعه نما 60 ديجري كان طلعنا نما 60 ديجري ده نصبه ليه إمكانيات 2-3 كي وخلاص كان جمع ده يبقى جو كان بيجي جوي ده خلاص يبقى جبنة وكان بيجي جبنة ده خلاص نضفره ده بس ننادو الجبنة المضفور.
1: هل يعني تشوف الجبنة حقيتك هي ذات السوى مع الجبن هنا البلدان الثانية الأجنبية؟
0: الله يعلم نصنع الجبنة ما أنا نقول أحسن الكليان هو بس يقول أحسن ولا لا حس حاليا ده ما عندنا جبنة زال جبنة ما في عشان لبن ما في
1: اللبن وقتش بكتر بكثير لحد تصنعوا الجبنة
0: في الخريف ما هسه حاليا ذاتها لبن شية هسه يا مادة زيت البقر عشان نسوي لبن أزيد عشان اللبن ناقص مرة عيد.
1: وقبل شوية وقت مشينا هناك لقينا السماد التنتيل البهايم ده بتكون من شنو وشنو وفائدة للحيوانات شنو
0: السماد ده عندنا مسر عندنا قلة حمراء عندنا كنفوت ندسوه في الطاونة نرتشو وكان رتشنا ده ندسوه في المكنة وخلاص كان مرق من المكنة ده للبهايم ده هنين هني ده سئاينا ده سئاية هنا اللبن ما سئاية هنا اللحم أكل الننطو ده بيفيد للبهايم وغلطين اللبن كتير ما نسمنه ننطو اللبن.
1: من وجهات نظري أنا مالو كل البقر قاعدين في البيوت جوا الماء بيحتاج للشمس
0: هنا الدر فاتي تحتاج للشمس تخرج الماء هو جان الشمس تخرج جوا
1: كما شفنا قبل قليل حوض السمك هل توجد فوق أسماك كثيرة والأسماك قاعد تغذية بشنو
0: الأسماك ده قاعدين كثير جوا في المكنة اللي نصنعوا فوق الأكل للبهايم ده المكنة نصنعوا فوق الأكل لهنا السمك ده أكل لهنا السمك ده نبوس سمك اليابس خلبطوه مع المسر ومع الذرة وندسوه في المكنة وكان خلبطنا ده بسمينا السمك ذاته
1: السمك بعدين مثلا كان بيجي كتير تقدر تودسوك ولا قاعد تستحلكوه هنا محلي بس
0: هنا ذات نص ننطل للأمال وورا عندنا ناس كله بيجوا وشولوا السمك ده نزول الدائرة ده يشيل كيلو 2-3 كيلو نادم الجدا يشري كان يدور ده يشري جبنة يشري لبن يشري ياور كان يدور سمك كله هو سيدة يمشي يقرب السمك
1: هلا السمك متوفر طوال الوقت ولا هو زاد إلا في بعض الأحيان
0: أني ما وقت
1: بفضل جهود هنا السيد عمر دافيد ديران وظف كثير من الشباب في المزرعة ليقوموا بتنفيذ هنا المهام اليومية مثل الاهتمام برعاية الماشية وتقديم العلف وتنظيف المبنى والحفاظ على نظافة المزرعة وتعتبر هذه الخطوة مهمة في تخفيف البطالة وخلق فرص العمل الكلام ده أكده واحد من الخدامين
2: السلام
1: من العمال الشقالين في المزرعة دي ما لقيت تقطع الحديد بكان أنا الحاجس أنا البقر
2: كان أكتوك لما جاي كربة قرين أنا بقر ده بقر ده كان سراسة يأكل لقى كربة راسة كلام جاي عزي بقر ده كان أكتوك
1: كم سنة شقال هنا؟
2: أنا زياري من 10 سنة شقال هنا.
1: 10 سنة شقال هنا مع البقر وشفت كيف الفكرة دي؟
2: والله الفكرة ده ماشي كويس.
1: سوك خدامين هنا يعني دائما واقفين بجانب الحيوانات نشيف البقر كله ما شاء الله قرونهم طوال وما بتلاقوا صعوبة ولا خوف كي
2: توكل تخدم كان في خدمة أنا قوة تخاف ده ما ممكن ما بشابي لكن تنالو من بقيت عامل ده تقر تاسر قلبك وتشتغل واني إن شاء الله شيء ما في بلا الله
1: اليوم في ناس كتار زيك يعني قاعدين دائما الواحد يمد إيده للناس بس ما بخدمه فرايك شنو ترسل المساج للناس العاطلين عن العمل دول لسه ما شاء الله انت اليوم واقفين قاعد تشتغل في ناس واقفين راكدين في الضلالة وواحد 100 ريال كل يمشي يشحد من الناس
2: والله نتمنى منا عفوانا التشاجين كان نساء كان رجالا المهم اي واحد كله خليه يسير جوده يشتغل ويفتش وغرى افضل كل ما كتم تشهد ما ممكن خليه يسير جوده ويشتغل تآسا افضل
1: عامل هنا كيف تشيف الفكرة هنا الزول أخينا سوى المزرعة دي وجاباكم أنتم المال ده كيف تشيف الفكرة حق ده
2: والله أخينا ده ما شاء الله اللي سايد واللي وفقه راجل كويس وتمام ناس زيادة من 30-40-50 ناس شقالين نال من تجاي ما شقالوا بشعلاق جاي شقلك أفضل من نال من إندو ما شقلك واللي سايد واللي نكفي في مالا ده
1: مستمعين الكرام في كل مكان شكرا لحسن المتابعة كان معكم في التسجيل موسى فكسلة وفي الإخراج عبد الله توش وكمال موسى أتيم البرنامج من إعداد وتقديم عزة علي اللومة متابعة سعيدة مع باقي برامج شانال راديو جات

0: السادة المستمعين ومستمعات راديو شاد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا هنا اليوم تحديات الفشل الكلى في شاد والأسباب والعواقب والوسائل والوقاية منها. لذا قابلنا الدكتور محمد حسين علي، نائب رئيس مستشفى النهضة ورئيس قسم مرض الكلى. السلام عليكم دكتور.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: ممكن تقول لنا ما هي الأسباب الرئيسية لهذا المرض فشل الكلى؟
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرض الفشل الكلى عنده أسباب عدة، فهو في نوعين، في الفشل الكلى الحاد والفشل الكلى المزمن. بالنسبة للفشل الكلى الحاد، ففي غالبا من الأسباب المذكورة المعروفة ده الانفكشن أو النقص في المياه في الجسد، في حالات أنا ديزيدراتاسيون مثل إسهال، ولا كان في أنيميا، ولا كان في بعض التعفنات، بعض الأمراض عندي مثل الحصى، وده كله خلاص يخلي بطريقة مؤقتة الكلى ما يخدم عديل. وأول ما السبب المعروف ده اللي قلنا له حال ده، خلاص الكلى يرجع عادي ويخدم نورمال. لكن المشكلة كله في الفشل الكلى المزمن، وفشل الكلى المزمن ده من أول الأسباب اللي عندنا هسه حاليا في إفريقيا وفي تشاد، هو ارتفاع ضغط الدم. ارتفاع ضغط الدم ده النادم ما عالجه بدري، هو علاج حقه ده ما هو مدى الحياة كله، لكن النادم كان ما بدأ بعلاج حقه حتى الضغط يكون موزون، فمع الزمن ده يؤدي إلى الفشل الكلى. كذلك في مرض السكر، مرض السكر كله كان النادم قاعد يشيل علاج حقه ده بطريقة إنه السكر يكون موزون ده ما في مشكلة، لكن كان السكر ما موزن ونادم ما جاي يشيل العلاج العاجل ده، مع مرور الزمن ده هو كذلك يؤدي إلى فشل الكلى المزمن. كذلك الحصوات يبرو حجر ده قاعد في مسالك البولية ده، كنادم سواء عملية ده، سواء كان بالليزر ولا سواء كان بعملية مرقو ولا كان بدواء دفق مع البول ده، ما عندي مشكلة، لكن كنادم ما شال العلاج المناسب ده، ده كله خلاص مع مرور الزمن ده يكون ضغط في الكلى ويسوي فشل كلى مزمن. وفي سبب كذلك يعني كثير قاعد هسه عندنا في تشاد، هو بالفرنسي يقول اوتو ميديكاسيون، انه مريض هو يشيل دواء بدون رشدته انا طبيب، ويمشي بس يشيله من الدكتور شكو ولا من دكتور

0: آخر إلا الغسيل.
1: الكلى في جسم الإنسان عندها دور، دورها شنو ممكن تذكرها؟
0: الكلى عندها أدوار كثيرة، من أهم الأدوار الكلى ده يصفي الدم. الأكل اللي قاعدين ناكله عنده يعني جزء ينفع للإنسان وجزء وايد آخر ده وسخ حقه ده خلاص يمرق في البول، والكلى ده بس هو يصفي الدم ده، الأديل ده يجيبه للجسم والأهوان ده يدفقه. وكذلك المياه أسأل ما كان نشربه كثير ده خلاص الجسم المحتاج له ده خلاص يوديه في الجسم، والألم الزيادة ده كمان يمشي يمرق في البول أكرمكم الله. وكذلك الأدوية، فكل مادة أننا بس دخلناه أشيلناه في جسمنا ده الأديل هكا ده يمشي في الجسم في الدم، والهوان هكا ده يمشي يمرق في البول ده، وده وظيفة هنا الكلى ده يسوي رول هنا فلتراسيون، يعني رول هنا تصفية يصفي. وفي بعض المواد كلها يعني الريان دي ينادو فونكسيون اندوكرينال، يعني عنده دور في انشاء وانتاج بعض الهرمونات، وتلعب دور في تنظيم هنا التفاعلات الكيميائيه وكذلك الخدمه هنا الجسم. من ضمنهم في الرينين ده يخلي ريجلاسيون هنا البريسيون ارتيريال، يعني في الكلى ده هو بس مادة اللي يخلي التنسيون ده بس يجي موزون، ده مادة ده منتج في الكلى، مادة بس اللي يخلي إنسان ما يكون عنده فقر دم، ده يخلي الكريات البيض الحمراء ده ينتج ده كل قاعد في الكلى ينادو إريتروبويتين، فدول ده كل ينادو رول أندوكرينين يعني فالكالسيوم كله. فهو الكلى عنده وظيفتين، لكن بخلاصة حق ده الكلى ده هو خدمة حق ده يعني يصفي الدم ده من كل الترسبات الأوساخ ده كل مرقة في البول، والشيء اللي ينفع للجسم في خدمة هكذا يقبل له، والشيء تاني كمان يخلي الضغط الدم ده يكون موزون، والدم ده كله يعني كريات الحمراء ده كله يكون انتاج هكذا عديل وما يكون عنده فقر دم.
1: ودكتور في أنواع مختلفة للناس المرضانين بفشل كلى، شنو أنواع تذكرها لنا؟ مش الناس اللي عندهم فشل كلى كلهم حالتهم واحد ولا عندهم أنواع؟
0: لا، في نوعين من ناس عندهم فشل كلى، مثل ذكرت قبل ده فشل كلى والحمد لله كان كربام ده في أمل يلقوا العافية، دول ينادوم انسيفانس نالبي يعني فشل كلى حاد. فأول ما السبب هكذا عرفنا عالجنا ده خلاص هو ده بتن ولا قال يسوي غسيل ولا قال يسوي شيء خلاص عافية سلام. لكن في واحدين ده يعني ده فشل كلى مزمن، هو ده يعني خلاص حياتهم ده كله كله يغسل بس. فعشان ده الفرق ده نقدر يسوي ده اللي يجون علينا في كأخصائيين أنا أمراض كلى ده نقدر نفند لهم، وحتى نادم عنده فشل كلى مزمن كله ما شرطا بس خلاص كان هو اللي جينا عنده مزمن نسوله جاليز ويقعد، لا هو في 5 مراحل، فهو كان جاء بدري ده خلاص نقدر نوقفه في مرحلة جفه، في مرحلة الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامس 5 مراحل، كان هو جاء بدري ده مرحلة الجفه قدر نقدر نوقفه فقط، لكن يقدر يقعد فقط 30 سنة كله بطان ما يمشي كتاما ما يغسل كله ما كونه خلاص اللي جينا مزمن وخلاص. ففي أمراض هسه مثلا مرض السكري، مرض الضغط الدم، في الحصوات اللاس كالكول ده، في الحجر ده، في المسالك البولية، وفي أمراض وراثية كذلك موجودة هما كلها قاعدين. فده كله كان نادم جاي من بدري نقدر نلقوله حل، إنه ما يكون في تطور لغاية ما نجي في حالة إنه كله خلاص يجي في الليدر غاسل.
1: وهناك فئات من الأشخاص معرضين لخطر لهذا المرض، من هم؟
0: فعلا فئات معرضين لأمراض الكلى، في ناس اللي عندهم مرض السكري والضغط ده هم كان جو عندهم متابعة مع طبيب هنا كلى ده، فهو يقدر يعني مرض حقهم ده يخليه ما يمشي قدام حتى يمشي في فشل الكلى. عندنا بعض المرضى قاعد عندهم سكري من هسه تقريبا 40 سنة ولهسه كلها ما دخلوا في غسيل الكلى، قال انتم دواء بس يعالجوا ويمشوا. وناس سبحان الله عندهم يعني ديسيبلين في حياتهم، يعني منظمين في حياتهم، الدواء يشيلوا عديل يجي في مراجعة كل عديل وخلاص وماشين عديل وهم قاعدين يخدموا كل عديل. ففي ناس واجين ده عندهم ضغط الدم ونفس الشيء عندهم متابعة وخلاص، قال انتم دواء نسوي لهم علاج بدون غسيل كلى وماشين عديل ما عندي مشكله. لكن في ناس المعرضين زياده ده ناس اللي ما عندهم متابعه، نادم بس انت يعني كان ماشي بس ولا سويت اكزاما ولا سويت كنترول، انت 35 سنه 40 سنه وزياده ماشي يومات ولا سويت كنترول ولا سويت تيست ولا سويت اكزاما، انت عارف بس وتشيل لك دواء بطريقه عشوائيه كان بدكتور شكور كان نادم مشيت بكان والناس كلها قال لك شيل الدواء مش ده بس تشيله وتاكل سكر كثير وبكان مشيت كل ميلك ولا تاكل كثير وما عندك يعني نظام في حياتك ماشي عشوائي، ده اهم من ده كله كده في تعرض للتباجيزم يعني السيجاريت والشيشه، فهذه كلها اسباب ده خلاص يوم الجا مرضان ده خلاص نلقوا عنده فشل كلى مزمن وخلاص هل ما في اخر الجالج بس.
1: وهل الاطفال كل يسيبوا من فشل الكلى؟
0: نعم، في بعض الامراض انا اطفال ده اطفال في امراض وراثيه سواء كان في سن مبكر ولا باكر ولا كان بي كبير شيء قبل عرض هكذا يبين

0: في أمراض يعني براسية كلها يعني في تشوهات في مسالك البولية ده يقدر مع مرور الزمن ده خلاص يخلي الطفل ده يكون عنده فشل كلى مزمن. فده حل ما في إلا للطفل ده يسوي له زرع أنا كلى ولا يسوي له غسيل أنا كلى. في أمراض آخرين ده أنا أمراض حادة مثلا في تعفنات إنفكسيون وبعدين ده كان كربلة للطفل ده يسوي له فشل كلى مرض يحتاج حتى غسيل كله، لكن بعد ده كان جبنا بالواجب ده فالطفل ده غالبا يلقى العافية وخلاص بعد كده ما يسوي له مشكلة. وفي بعض الحالات أنا مرض آخرين هم يأثروا في الكلى مثلا الأطفال عندهم مرض أنا قريب ده القريب ده كما شغال عديد كله خلاص يقدر يأثر في الكلى في الكلى، ولا الكبد كما شغال عديد كله يأثر في الكلى. في عندنا في أكيد من الأطفال اللي هنا السنين الفاصل ده اللي عندهم بالي بالي كله كان ما عالجوا عديد وسوى لهم أنيميا وخلاص ما يجلوا علاج كتير ده كله كتير مقايجوا لنا يسووا فشل كلى وعدين كان غسلهم كله، لكن في نهاية المطاف أكثرهم ده كان جو بطريقة مبكرة خلاص نقدر نلقوا لهم حل كله.
1: وفي بعض الناس أي طعنة كان طعنهم كله بقول عندهم كلى
0: ناس بس يعني بحجوا، وأي ما واحد يعني خطف في رأسه إنه شغل ده كلى، فمرتنا مرضنا يجي نقول له كان جاي وجاك ده وين كان وصفه ده هو ما جاي يوصفه كلى، جاي يوصفه في الكولون عندهم مشكلة هضم عندهم مشكلة هنا أورجان آخرين الأجهزة آخرين وجاي يخطوه في الكلى، وهذين فعلا عندهم مشكلة في الكلى كلها. ففي كل الأحوال ده نادم بس كان هو بيعاني من ألم ده يجي للطبيب، الطبيب يكشفه يسوي له كلينيكال اكزام يعني اكزام كلينيكي يكشفه مكتب حقه ده ما كان جاي وجده كله يلمسه وكان يرفض بعد يقدر يسوي يقرر له اكزام انا التصوير طبي وتصوير طبي ده حتى يقدر يقرر له اسكانر كله. يعني في مكاننا هنا ده لازم كان جانا يمسله درج نسوي له ايرو سكانر ذات في كان مشككين انه في حجر في مسالك البوليه ده نسوي له سكانر في مسالك البوليه، فده كان مهما كان من كان في حجر ده يبين لنا درج يمرق لنا وينشاف وشيكه بس انت كان مرض حق ده عرفت ده علاج حق ده هين لكل داء دواء دونك. لكن الاهم ده انه انسان ما يتاخر اول كان انت اول شيء عنده عرض ما مش ده قاعد خلاص طوالي يجي في المستشفى ويعالجه. واسا في امراض كثيره يعني قاعدين ناس مرات يخلطوا مع الكلى ومن ضمن ما سمي سبرات كده في جهاز الفضمي ده الكولون العصبي ده كل مرات قاعد يسي في بعض الكونفيجن يخلطوا معي. وفي كذلك مرض في العمود الفقري كذلك ده كل مرات ناس يقولوا انت انا وشغل العمود الفقري. في مرات في القلب كمان فهو على حسب ثقافه المريض ما في شيء اسمه مرض اسمه طعنة ده ما في عندنا في هناك قانون طبي شيء كبس هناك. فالمريض كان جدا فنسأله وين البوجاك ده نسأله هو يوصفنا وبعد نكشفه ونقرر له تصوير ونقرر له إجزام بعد نقدر نشخص المرض ده شنو قبل نعالجه.
1: في بعض المرضى مرضى ما عندهم كلى وينتم دواني كلى هل يأثر ولا
0: ما يأثر؟ ما ده بس عندنا في شاد ده النظام السائد ده يعني يدر له شيء كتغيير. هسا أي واحد في شاد دكتور تمشي في السانتر دي سانتي تمشي في الكابينة دي سوية تمشي في هناك هسا لم كمشينا في الجيش كله تلقى الكابورال تلقى الكابورال شيف تلقى هناك سولي اتنا لتنا لغاية الجنرال. اليوم الأخصائي في أمراض الكلى ده سواء كان مسالي كان سواء في آخر ده ما هو بس الجنرال. فعندنا مشكلة كتير ده في شاد ده قدر ناس يوصلوا للأخصائي ده يفوتوا بالناس كلك مرات ده كل ما يلقوا مساكين يمشي برا في الخارج قبل ما يلقوا أخصائي فينا. ففي الطريق ده يشيلوا أدوية كتير عندنا ناس واجين يجوا للشباب عندهم تقريبا 22 سنة لكن من كثرة الأدوية الشعلو ده لخايد ما خلاص سبب لهم مرض أنا كلا ودخلهم في جاليس وما نقدر بتانا منكم من جاليس. لكن كان من البداية كان جودة كان خلاص اللي يقول حل عشان ده أنا نقول إنه أي واحد مرضان ده جسم هكذا ماليب يمشي لطبيب وطبيب ده لازم يكون طبيب معترف من قبل نظام الطب أوردر ناسيونال دي ميديسين. أي رشدة أنتوك فوق دواء وما عنده فوق ختم أنا مكتوب فوق ONMT ده أوردر ناسيونال دي ميديسين دي شاد ده دواء ده ما تبيه لازم يكون طبيب هو يعني سيرتيفيه بأوردر كون يكتب لك رشدة دواء لأنه ده كان كتبه خالد كله تحت مسؤولية حقه. في ناس واجين ده يجي ده في شاد بس ما ولا مثل أصلاً أنت قاعد تريد ما شوف في خارج في شاد بس جونا وخلاص لقيناهم يعني في حالات مثل دول قاعدين فيه. فده بس نطلب إن الناس يكونوا نبيهين والأفضل لا كل عائلة لو عند الطبيب ده يكون الأفضل لكن نظرا للظروف وكده نحن نقدر ذلك. وصراحة حتى نحن هنا ما قلنا نضغط لأي واحد في هناك إنه كونه ما عنده هناك. الكشف ده بيبدأ كمشهد ده يعني ما نقول لك بالمجان، لكن نقدر نساعد الناس كلها. نادم عنده مشكلة ده فيقدر يجينا نقدر نساعده. صحة هناك ده كونه أنت عندك طعنة، كونه أنت عندك وخلاص تمشي يعني بكان أنت كان دخل شفته كله تعرفه قدر ده ما طبيب، لكن تقول خلاص نجازف ده ما بيجي شغل ده. فلازم إنه لو نادم مرضان ده بيمشي لطبيب عام أو طبيب أخصائي في مجال اللي هو الجهاز.
1: شكرا دكتور. سعد المستمعين، بعد ما سمعتوا برنامجنا هنا اليوم مع الدكتور محمد حسين علي نائب رئيس مستشفى النهضة المعروف بمدرني رئيس قسم المرضى الكلى. إلى هنا نصل إلى نهاية حلقتنا هنا اليوم. معكم في الإنتاج عبد الله توش، وفي الإدارة والتقديم زمزم عبد الله. شكرا على المستمع.

0: برنامج أسبوعي تقدم لكم الإذاعة الوطنية بجمهورية تشاد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين المسلمات، برنامج صوت المرأة التشادية للمرأة التشادية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كان مواعدناكم يوم الاثنين الفات، قلنا لكم إن شاء الله نتلاقوا معكم في أسبوع القادم. اليوم دوا الله وفق ولمينا معكم. هاليوم كمان نكلموا فيما يخص الإيال والاستئمال عن التليفون. بعد من الإيال ده التليفون ده أمهاتهم ولا أبهاتهم بقوا أنتم لي في إيدينهم، والواحدين كمان ما بقولهم لكن بنتهزوا الفرصة. كان الأب ما فيه ولا كان الأم ما فيه ده بيشيل التليفون وبيستعملوه. بيستعملوكي كيف؟ بكانوا ده يعني بينادوا أي نمرو، سواء كمرة كبيرة كالراجل، يعني بيستعملوا التليفون ده بينادوا بيب النمرو ده. وبكان واحد يعني بيكتبوا رسالات يعني ميساج، ولا ميساج اللي بكتبوه يعني ما بيلخ للنادي ما انت كرسلت ليا. والواحدين كان بأزوك بالبيباش، يناديك ويقتله، يناديك ويقتله، ده طول النهار. إحيانا ده لب الليل يقوم يشيل ويبيبي يناديك. واحد كمان يهجي ويهجي لك كلام كيف كيف، كما لو ولا تعرف الرتينين ولا تعرف كلام ذا كيف كيف، ويقتله. ندور نهجو للأبهات ولا للأمهات الانتماء إيا للبسونا فردا. الأسباب ده يعني خلانا إشان نعزم السيدة، وهي كمان من جانبها ده يعني تقدم الوسيلة ده للجانبين، للأم ولا للأبو ولا حتى للأخوان كله. الفئل الإيا القديم بفعله ده يعني نهجو للأهل شيء إشان يفكر لإيالهم في النهاية عن التليفون. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سنية
1: زي ما ذكرت هسه مثل قلت الأولاد والتليفون والشير بفعله فوق التليفون ده، يعني ندور وتكلم لنا فوق الشيء.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للتلفونات، بعض المرات الناس بيقولوا شغل ده زمانه مجابة، والتلفون ده شفتيه هو سلاح ذو حدين. ما نقول لك التلفون هو شين مرة واحد، وما نقول لك سمه مرة واحد. إن ده شغل فوق الخير كان وديته بخير تلقى فوق أجره، وإن ده شغل واحد تمشي فوق بيشر كل قاعد، سلاح ذو حدين. وبالنسبة للأولاد الصغار، هو صحيح لما التلفون ده بقى عام خلاص، بقى يعني ثقافة في أي بيت داخل، في أي مكان داخل، يعني زول كأليوم ما إن ده

0: الزول ما يرسل فوق صورة وما يسيف يجيب شغل شين. بعد البنات والأخوات اللي عندهم إيال صغار بعد مرة كان قاعدين مثل دخلوا محل الإيالات بخفلهم بشيلوا التليفون ده خلاص بقى صورته بيجيبوا شغل آخر في المجموعة ده كله. يعني الأطفال الصغار أنت عندك لك تليفون ده كيه ما تخلي صخير يستعمل التليفون. هاي والله أنا يا جماعة ساموهوني الصخير بس شالاه وأنا ما كي وكي. مفروض أنت عندك تليفون كبير ده أحفظ فوق من الصخير الطفل. هم جنهم الإيال الدقاق ده هم شيطان وشيطان التليفون. إلا كان صخير بها بكل ألم ده ما شال التليفون خد تفع أدانا ما بقى لأن بقى ده بقى شخل هنا العصر خلاص
1: عندهم الإيال الدقاق كله خلاص
0: بقى خلاص ذاته هنا العصر. فإذا كان صخير أنت بشيل التليفون عندك بيستلم التليفون كله وريه يمشي بالعديل. التليفون ده بيستعمله فيك وكان عندك صخير مراهق وأنت التليفون تابعة ما تخلي ساكت. الإيال في النوم ما بنومه كون كون كون كون كون أنت تنوم وتساهر الليل الإيال قاعدين بعصره فوق ماماتهم ده قاعد بيسي شنو ما بنوم أبدا. فإذا ده ذات مفروض أننا كأمهات وأبهات نراقب إيالنا ما خلال نجيب لهم آلها أنا التليفون بس فضل شيء لأن بقول لهم تليفونات بخمسين ألف مية ألف مليون ونقول لهم استعمله بمشي بودين في شر ما في خير. فإذا أنت لما تنتي صخيرك التليفون ده راقبة بدون مراقبة أبدا ما يكون لأنه سلاح ذو حدين وكان دخل داخل ده عند أشياء واد بيدخلوا فوق السم في التليفون كله قاعد سم هنا للتلفوا فوق الإيال والناس هم ما دارين عشان ده يعني تقدر لصخيرك ده توصيه. والصخير هو التربية ذات بلعب دور كان عندك صخير متربي ومؤدب وبخجل وبخاف الله ده يعني الشخل الشين ده ما يقدر ذاته يشيفه
1: لكن كان هدين ده كمانيني بأسره وانت ترد لهم نعم تسلمه يسلمك ورد يقعد يستهبلك ولان الصوت كله الصوت هنا الصخير ده هو بنقرف والصوت هنا الكبير كله بنقرف ما دامت هو يقول لك انا ما في لان انت تدوره ولا انا نادم كبير ده بتني يقعد شيء ده بتني نفس اللي مرده بتني اسره ينادك بيه
0: مفروض كان صخير نادى زول كبير عاقل وزول رد له يرجع يقول معلش امي ولا معلش خالتي يعني مفروض يكون بالطريقه ده. فهي الوهدين ده صفاتهم عجيبه مره يعني قاعدين بالتليفون ده بيجربوا بالنمر مثل نمرتي انت ده انت ما نمرك رخيصه نمره كي كده
1: بس في البرنامج
0: في البرنامج ممكن يجي يجربوا رقم كده او واحد يجي من الصبيان ويقول مثلا الصوت هذا عجباني خلاص يجي يقول يدور يتصل بك يعني حاجات ما انزل الله بي من سلطان. واحدين يجيب لك نمره اخر بس يجيك ما تعرف منه راس ولا قعر يجي يتصل بك يقول لك نقدر نسيب معك علاقه. وانا نوصي البنات الشباب خليهم يقروا من التليفونات اللي بيرسلوا بقول لهم نقدر نعمل معك علاقه شنو علاقه انت زول ما شفت بعينك تعمل معه علاقه في التليفون كم ضيع شباب بالطريقة ده الأخ العابر المسد ده بيضيعك يا شباب يا بنات الشباب انقروا هسه ده التليفون عنده سموم بقتل الناس. فعشان ده عملوا حسابك شديد حتى لو كان ولد وكان بنيه كله. فإذا الولد والبنيه لازم يكونوا عندهم أدب في الاتصال. التليفون ده ما جابوه سيادة ذاته الصنوع ذاته ما قاعدين بسوا شغل مثل هالجنانين جابوا لنا بأملوا شيء البليغ بهم فأنينا رسلوا لنا في لب داخل أشياء كان قتل يا الصبيان والبنات ما يعرفون كيتينا أنت الكبيرة ما تعرف هسه كان تلف لك شغل كل تنادي الصخير الصخير تقول له فلان ولا فلان تعالي شوف التليفون والفي لب داخل ده خطير شديد مرة واحد. فعشان ده نقول لك مراقبة أنا الوالدين ده لازم منا ما أنينا نقول صخير بس أنتينا تليفون أمشي فوقه وخلاص التدور كله سي فوقه ساحر الليل حتى القراءة كله وهدين ده ما بيذاكروا مذاكرة كله ما بيذاكروا بقول في جخ جينا التليفون وهدين كان كلمتهم يقول لك أنا عندي دفور أنتين تليفون كن دور نسي نشيف شغل وين ساكت دعاية
1: راغبي ألا مفروض ذكي يعني الصخير ذكي من كم سنة قبل تسلم التليفون
0: والله هو هسه ده هسه إيال ست سنوات عندهم تليفونات إيال ثمان سنة كل عندهم تليفونات كان لي أنا ده مراهق كل أنا ما ننتزسه إلا زول يقع عاقل إلا بنية تمشي الجامعة قبل تستعمل تليفون كان لي أنا ولا ثانوي. لكن هسه من ابتدائي عندهم تليفونات يجي الإعدادي عندهم تليفون يجي الثانوي عندهم تليفون من الجامعة ده كان خلي. فإذا المفروض الابتدائي ده صخيرة في الابتدائي ده ما تنتي تليفون خليه يتصل بتليفونك أنت كان ولد يشيل هنا أبوه كان بنية تشيل هنا أمه ده من الأدب انت عندك صاحب الدور تنادي قدر كده خلاص تليفون تنتي رقم امك هي كانت تدور تناديك بو انت تنادي انت برقم امها. لكن بس صخير بس في ابتدائي وتنتي تليفون ويجري وترى بخطك انا هنا البرج جيك ما بسوان كل الباب كده
1: برجي فان رجع فانا خيال اوين كمان يعني مثل كان بحمدك يعني مثل دريتك وانت برا من البيت والصخير قاعد مع حمدك تمسكي التليفون الاشياء اللي بتكون في لب البيت ده عشان تتصل بك وتكلمك ليا كل وحدين امهات وعليم الدكتور القديم بيسول هل التربية النفر ده يعني لسه خير ده انت ما نقول لك اللي تدوري اوروكي لكن في النهاية ده ام بكرة الصخير ده بأسبكي كيف مستقبليا ده
0: والصخير ما بعرف كذب والصخير كي ما بعرف كذب وانا هنا ما نعلمه الكذب هو انا ذاتنا هسه التليفون

0: أنا كذابين، أنت راكبة في السيارة عندك مواعيد مع أخوك يا سنين. ألو أنت وين؟ السيدة أنا أقول لك أنا ترى داكوني قريبة جنبك وأنا اللي ساني من بيتي ما مرت. ده كله قاعد التليفون على ما أنا شغل مثل دول عياذ بالله.
1: ده كله نو إيه أنا كذب واحد.
0: نو أنا كذب واحد ما صحي. أنت قاعد في مكان أنا اللي ساني ما قمت. بسيك شنو؟ ما بعاقبك. يا جماعة سامي هنا أنا لسه ما قمت من البيت. لكن هاي أنا قريبة جنبك تقعد ترجف قريبة جنبها لأن هي ذهابها من بيتها ما قامت. وبعدين عندنا في الأيام ده كمان شغل البنادو استاتدة. البنات الشباب عندك ليك ضر ولا عندي ليك ليك خصيمة ده تجي تخطي في الاستاتي ده أغنية هنا لهن ولا تجيب ليك فنان بكلم كلام فشيح ولا ثم تداوس تدقي المرة في التلفون تصوريها وتعرضيها تجيبها في الاستاتي قال ده هو قاعدين بدقوها لفلانة ده نما انت زخرته والله أكبر العياذ بالله
1: الفيلم
0: العياذ بالله والله ما صح ما تربية تشادية ما تربية أنا التشاديين أنا هنا التشاديين تربيتنا فرق أنا هنا ناس دين كان دين الإسلام وكان دين المسيحي كل بمنعنا من الأمور ما فادي يا جماعة خلينا قبنات ناس بالأخص الشباب فأنت كيف تعرض لأخوك تدق فوق وتعريه وتصوره وتخط في الإستاتي هل ده من الزوق ولا من الأدب ده ما صحي ذات أصله يا جماعة
1: يعني كده توصف مثل هي شجائتها يعني تشيفها قويتها كيف دقتها لأخوتها
0: لا الله ما يدور ورسول عليه الصلاة والسلام كله نهى عنه ما صحي تتعاقب يوم القيامة أصير أنا ابن آدم ده كان أسرق بكلام كله ما توري لزول كيف لما تجي تكشف لزول تخلي عريان بس وتدق فوق وتصوره وتمرق تعرضه نعم انت قلت بمزيك ده تربية والله ما يعجب وأنا ناس نكلم في الأطفال لكن الكبار ذات بدور توصيف في التلفونات حتى الكبار يدور توصيف في التلفون ما بهذه الصورة التلفون أنا هنا جابلين عشان نستعمله جابلين نستعمله تلفون هنا أدب عندك اتصال تدور توصي زول تدور تتصل بأخوك عندك زمن تدور تعوري زول ده هدفه عندك قراءة تدور عندك بحث تبحث فوقه ده هدفه لكن ما خطيناها نكوننا نعر الناس ونجيبهم نفوشروا فوقهم نزقرتوا ونفعلوا ونتركوا ده عيب وعار والله ما يجوز
1: وهي الحتة دي هل يوم من الأيام كي يعني هادس كان جاو بيجي فوقها نفس الودي وصورة ده يعني تحسك كيف
0: كما تدين تدان كما تدين تدان مثل ما تسير بسو فوقك انت ذات فإذا خلينا نحترم نفسنا عنينك نقع وين تشاديات أصليات ما نسوا أمور الماء الشابه ده والتليفون ده زي ما قلت لك التليفون ده وسلاح ذو حدين بديك الخير وبديك الشر شيل خيره أكتر من شره شيل خيره وأترك شره تأجر فوق ذات لكن ما تتخلبت الأمور تسيئن تلقلبك بدوره ما يجوز
1: وحتى وهدين كمانين يعني بيسوا بي الأنف انت قاعد هني والنادم الخاسم قاعد به هناك وهو ده لسه قاعد فوق البيت انت تتسلسلي وتوصفي حتى الساعة اللي بيدور بمرك انت تقوري وتجيبي وانت بعدين تلميهم وتسيته نفسك انت برا من المشاكل كله فيه قوين وهدين قاعدين بيسوا شيء نفرد
0: ما فيتن
1: والوهدين كان بسرقوا بيه السرقة بيسوا بهدتوا مثل الشيء بداءة وبتم بنادوا فوقه وعم باكر كمان النادم الآخر دي يعني باتصال أنا النادم لبس بوصفة ده هم بمشوا بالهبل الخمام ده
0: كل التجسس ما سمع ثم تاني الفتن ما سمع الفتنة ناعمة لأن الله من أيقظ أنت تشيل تلفونك عشان تفتن تشيل عشان تتجسس وكان في صحيح التلفون كان قاعد جنبك ما تفتح تلفون كان جنبك ونوصي حتى للأوين الأوين المزوجات ما أزواجهم في أوين كثير كان زوج مرق مثل ما في ده بجي بفتول التلفون بفتوه بشوفه في لب شنو ده كل من كشف
1: النمر القاعدين
0: والرسائل القاعد الأوين بفتوه هنا أزواجهم بشوفه بقروه ده ذات من كشف الأسرار ما ممكن ما صحيح وحتى بعض الرجال كل قاعدين بفتوه أنا أوين بشوفه عشان قالت ما ياتوا وكلم شنو ده كله ما سمح ممكن نتواصل بيناتهم فلانة وفلان يعني أنت ما تخونه أنا ما نخونه ما أنت تخافك أنا ما تتفت للتلفون تفتشي قال شنو سوى شنو ده بيجيب مشاكل وبيجيب طلاق وبيجيب بيناتهم بغادة خليه للفتن ده خليه قوت مدفونة آخر ما تجيب ذل ما في بتفتشي خليه تلفونه مثل دمس دوت تكشف عورة أخوك ما يجوز أبدا
1: وهدين كمان حتى الباتيري بخيروه أنت مثل قعدت مثل ده قدر لفتي ولا تقول متجدة هم بيصلوا للباتيري ده وبيدخلوا لك الباتيري ما ينفع وبيصلوا لك وواحدين كمان يعني بيشولوا بنمر هناك ده يتصلوا باتصال هنا مشاكل ويخلوا المشكلة عن باكر بتجي ليك انت عشان فردين ده كله جايين ده كله لازم تحجي لنا
0: امور زي ده هما بعيد ما خافي ان الناس ابن ادم ده مستحيل كيف في ابن ادم ما فيه اي شغل بدوره بيسيء لكن الناس خليه يتقوا الله سبحانه وتعالى كلامي اول واخره تقوى الله ده مهم انت ما تتجسس ما تجي تخون ما تجي تفتن ما تجي تسوي شغل الله ما بدوره ما لا انت تنادي للزول بتلفونك وتخلي لك جريمه للزول الاخر فاذا مسؤوله منه يوم القيامه كان حصل بتك كل يوم القيامه ربنا يسالك منه فعشان بنقول لك عملي حسابك للتليفونات. كان عيال الصغار تسلمهم تلفونات فكروا لهم تابعوهم بيصيفوا شنو بيسوس شنو تعرفوهم. وكان الأمهات الكبار تدور تتصلوا الاستاتيل هسه اللي جيتوا تفوشوا فوق وتخطوا لك أمور ما ينفع ده غيروا كما خيروا بآيات قرآنية خيروا بشغل الناس يستفيدوا منا، لكن ما تجيبوا لنا أشياء في التلفونات عشان تفتنوا بينك فوق.
1: آخر وصية شنو يعني تقدمي للأبهات وللأمهات البابو التلفون اللي إيالة الدقاق وحتى ناس الكبار كلها يعني بيستعملوا الاستعمال عن التلفون ده بطريقة يعني ما سمي.
0: والله آخر وصية لي ده حس جانت زمن حشنية التلفون ده من جد المرة مع الراجل هيجو كل ما يندم كان جمس الدق عادين ده هي الراجل راجل مشنقل بجقجف في تلفونه والمرة راجل موصل يدينه وتجقجف في تلفونه زول بيجيب خبر زول ما في عشان ده الوصايا كبت بقت ما في بيناتهم والونس كبت بقت ما في العلاقة بقت ما في بيناتهم كلهم ذهاب علاقتهم بقيله في التلفونات. يعني في يوم من الأيام ده هسا وقفانا بدو وقفنا خلاص هدي بين المرة وراجل كلها ما في ها ده أمور زي
1: إلا هي في التلفون
0: إلا في التلفون أنت مشغولة والإيال كان إيال أم ثلاثة أربعة قاعدين في بيت زول بهج ما أخو ما في كله هب التلفون جخ جخ جخ جخ جخ جخ الأم تناجز زول ما بسمعك أخوك كان بيكلم لك أنت ما تسمع. يعني جانا مصيبة كبيرة مرة واحد خلينا خلوا وقتنا للأسرة خلينا نخلوا وقتنا للأزواج ونشيل وقت للتلفون كله قاعد التلفون ما عنده هو عنده وقت أي وقت بس ابتلاءات بس كان أنت دنقرت فوق ده تقيل ما ترفع راسه فوق ما تكلم ما أزول بل أخص أنت جيت زيارة لي أنا في البيت جيت زيارة ده ما سكت التلفون كما ركبت ثاني خلاص من السلام عليكم وعليكم السلام ثاني هي جماعة عندنا عنين يتأثر في التلفون كده كلمة تقيلي والوقت تم يا جماعة مع السلامة أنا ماشي حتى منعانا من الكلام بيننا ذاته منعانا من الوصايا بيننا ذاته. فنسأل الله السلامة إذا التلفون ده سلاح ذو حدين زي ما قلت لكم وللإيال الصغار ده كان عندهم تفكروا لما تخلوا لهم في إيدهم المرة واحدة لما نمشي سخيرة ينسلخ. وبالنسبة للمرأة مع الراجل كلها ما تلوه بالتلفون مرة تنسى العلاقة الزوجية ده الهيئة الزوجية هي علاقة مودة ورحمة ما تجسوا لكم علاقات مع التلفونات وتخلوا الأوين قاعدين ينوموا كان من يشخروا ولا المرة كلها تخلي الراجل ينوم كان من يشخر وهي قاعدة في التلفونة قزاتها فكروا فوق الأوين الرجال. نسأل الله السلامة والتلفون كمان هو يعني صحيح نستعمله للخير لكن الشركة ما خلينا كس منا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: شكرا بالكلمة الكلمة يعني نقوله خلاص إن سمعت من الجانبين. نزمل لنا أبو بكر حسن بخاري وقدمت لكم حسنية آدم محمد نمرة الاتصال 95-45-28-65 ليلى سعيدة.
2: سميتوا برنامجكم الأسبوعي صوت المرأة الشادية من الإذاعة الوطنية.

بسم الله الرحمن الرحيم. حنا مجمعنا دار الإزاء الوطنية لجمهورية تشاد، مستمعين ومستمعات راديو تشاد في كل مكان. بعد ما سميتوا برنامجكم بكلام النصارى مطينا جاي في لوغرا البك جافشا نبدو لك عور البرنامج بقسم الأربيان اليوم الصباح اليوم يوم الله يوم الأربياء يوم الأربياء يوم الأربياء يوم 15 يوم 16 فوان شهر 9 سنة 2026 75 دقيقة تسمم أنا وهذا قدام يا بلغتكم الأدية والرسمية 7-15 دقيقة نشرة الأخبار دعايات وسياد أغاني مختلفة لحد صوت منها 15 دقيقة 75 دقيقة أخذ ممكن مكان تلفن أقديري وبير ما ننسى زملائنا القديم في قريدي صنفيل بكان مكانات الكبار وسلوك الكتر ناسكر مجيب سلمكم كثير تاشي سوى تقديم على برنامج كلمة صباح مدانة 75 دقيقة من قاسنا جيري تانا أنا مامي كرتي جنبان قاتل تاشي سوى تقديم هارون ومصر نمشي لها قديد سمينا ولوني أهدو لكل المستمعين ومستمعاتنا راديو تشاهد القديم في جميعنا في الفرقان وفي القارس الوصي

0: سبعة وتسعة دقيقة في الاستديو أنا راديو كات نواصل ضيما ببرنامجنا بقسم الأوروبي من جمعنا راديو كات الرجي أنا رسيت أنا راديو كات تبلغ لكل زباينة لكل زباينة ولكل المستمعين أنا راديو كات بيكون الناس اللي بيسووا البلاغ بيقول تدور تسهل لهم عشان الواحد كان بيدور بسالق ده ما في داية بركة وتيرة ولا بركة موتيتة من فريق لفريق ولا من رف لرف يجي في راديو شات بيسوي البلاغ في نمرة خاصة بتناتها وطوال بلاغ ده بيسولك الرقم التلفون ده 69-54-23-37 ولا 92-14-04-69 وبالناس القديم في حوالي نمجمينا واندم الواتساب تلفونات الكبار كمان طوال بصوروا البلاغ منه وبرسلوا بنفس الرقم 69-54-23-37 ولا 92-11-04-69 69-54-23-37 ولا 92-44-92-10-4-04-69 راديو شات في رجعتها في خدمة المستمعين. الإدارة شنو الغضايا وزارة السادة ودمة سكن تطلب من السيد يسكو محمد أرما عفوا عندنا قاعد في كارتي أم سنين سكسيون 1 يلو 169 ولو 1 خلي يشيل مكاتب التريا قال هو يمشي الإدارة بشيء خصوصا التريا قال بلاغ ده ما جاك كونفوكاسيون دائما الإدارة شنو الغضايا وزارة السادة ودمة سكن تطلب من السيدة حج حواء أجي إبراهيم عندها هناك في كارتي الدينيو سيكسيون دي يلو 117 لو 3 و 5 خليت شي المكاتب انا قاعده وتمشي في الاداره بشيء يخصها تيرها قال بلاغ دوما جاك كون اوكاسيون دائما الاداره شنو القضايا وزاره الصحه بعد ما سكن تطلب من الناس ان تطلب لكم اسمهم ده عندهم منغات في كارتي هرنجاجي سيكسيون 4 يلو 112 ولو دي و 4 هما لو دي محمد ادريس ولو 4 كمان محمد اسماعيل محمد خلي يشيل مكاتب انا قاعد ويمشي الاداره بشيء يخصها تيرها البلاغ ده ما جاك كونفوكاسيون رمات اخونا من دالكينا يبلغ لكل نار مكان فاقد جواد لقى واحد جواد لقى واحد جواد الجواد ده جواد انا بوس جواد بيدي وان ده علامه بيضاء في فوق ظهره مكان السلك علي من ده عشر وكم يوم قال الجواد ده كهربا في بكانه وقاعد مطلوب من كل نار كان فيها قاعد في حوالي انا دالكينا ولا قاعد بكان اخر كله كان سمر بلاغ ده خلي طوالي بيجي بكان انا رماد اخونا في انا دالكينا في شان يشيل جواده ولا ينادي برام التليفون 60-56-64-14-60-56-64-14 رماد اخونا من دالكينا يبلغ لكل نار كان فاقد جواد فيها جواد واحد اللي جواد ده جام ده مشكل جوات بيدي وجوات نبوس في ظهره في في في ظهره في بكان السرج ده عند علامه بيضاء والجوات ده بيدي وعلي من ده 10 وكم يوم جاء الجوات ده كهربا في بكانها وقايد مطلوب من كل نار كان فاق جوات مثل ده طوالي خليه بنش دلكينا في دلكينا بكان رماد اخونا عشان بيشيل الجوات ولا ينادي برقم التليفون 69-56-64-56-64-14 مطلوب من كل نار كان سيم البلاغ وباري فنار فاق جوات مثل ده خليه خبره ويمشي بكان مشان انا بكان رماد اخونا عشان بيشيل الجوات الساعه 7:13
1: أبهات وتلاميذ وأساتذة الدخول الدراسي قاعد بيجهز بكايه لامي فورتي الامبريميري وبين جرافيك قاعد تصنع الكايه بنوعية سمها وقوية طبقا للتلاميذ 100% كايه لامي فورتين تكتب بسهولة اختار كايه لامي فورتين الوطني ساند الاقتصاد التشادي وإنتاج الكن الدلو التشاديل للتشاديين كايه لامي فورتين قايد خلاص في الأسواق في الدكاكين وحتى بكان الببوء الكتب كان داير بالكمية أو بالفرادي نادي طوالي في الإدارة عن التجارة عن الامبريميري وبين جرافيك في 66-45-28-40 أو 99-60-64-60 كايه لامي فورتين دا الكايه عن الأوائل

0: السبوهم الصاشر دقيقة في وادي بسام في وادي كندي ونفس سافل السديان راديو تشاد زميل مطر حسن بن علي جاش فنسمينا نشرة الأخبار الصبح هي صباح الخير.
1: صباح النور هارون موسى الحاج. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام السلام عليكم ورحمة الله عليكم. نشرة الأخبار الصباحية انت اليوم يوم الأربعاء يوم 16 شهر 9 سنة 2026. النشرة هنبدأها لكم بالعنوان: رئيس الجمهورية كبير الدولة مارشال محمد إدريس ديبيتنو كان جنب زيارة هنت مراقبة أمس في المخازن هنا ونزاء الهيئة الوطنية هنا الأمني للمأكولات. الزيارة دي سمحت لرئيس الجمهورية عشان يشوف شنو الونزاء عندها في المخازن. في القصر هنا الديمقراطية الرئيس النائب الأول هنا الجمعية الوطنية دكتور ديفيد أودينغار نغاري مادين كان قابل وفد واحد هنا الجامعة هنا الكلية هنت الدبلوماسية والعلاقات الدولية هنا جامعة هارفار وكان قدموا لرئيس هنا الجمعية الوطنية البرنامج هنا القسم. وتسمع أخبار أخرى. رئيس الجمهورية كبير الدولة مارشال محمد إدريس ديبيتنو كان قام بزيارة أمس في المخازن هنا الأونازا. زيارة هنت رئيس الجمهورية دي جات في وقت الفوقة كثير من المناطق هنا البلد ما قاعد بتلقى المي بطريقة كويسة. وزيارة دي هنت مراقبة للمراكز أو للمخازن أنا الأونزا. رئيس الجمهورية كبير الدولة كان أكد بكون واجب السعر هنا المأكولات ده يقى رخيص وطلب من كل المسؤولين هنا الأونزا كمان يقوموا بقسمين هنا المأكولات للمواطنين المحتاجين. خلينا نسمعوا لرئيس الجمهورية مارشال محمد إدريس ديبيتنو بعد الزيارة هنا الأونزا.
2: جينا هنا ده قسم نشيبة إني لشنو فيه في مغازا هكذا هنا وفي مغازا هكذا نقارن في ولاية دول لعشان نقدروا السنة ده الشعب ده ما بحسوا بكلامنا موية ده وسنة إن شاء الله ننطر الناس بجان نسوك ما مش زمان نسو بالسيبانسيون لكن ننطر بجان بكان هذا الناس التعبانين للشعب التشاري اللي ما بخاف شيء ما تلا ما فيه كل شغل فينا عند الله وشغل الله صار كل شغل خير بس شغل حوالينا ما فيه. المهم ده أننا نشيل المسؤولية هكنا أي زول يشيل المسؤولية أنا أكون كل شيء المسؤولية أنا وناس الحاضرين كل شيء المسؤولية أنا. جان دولة عندها رفيجي كتير عندنا أكثر من 2 مليون رفيجي وهذا بطل ما مشكلة أنا مويه ده بعصر فوقنا زيادة أنا نتوجه للكوميرسان اليوم نصابه تاكزاد مرقنا ده عشان الناس المساكين بقدروا يبو أنا كثير شو الله مش اللي سوينا قال نزلوا تاكس لكن الكوميرسان كان نزلنا تاكس كله هم ما غاي ينقصوا طمع أنا هم أنا وعيدين نمر حتى كاي يزويدوا وعيدين يشلوا هم ده يدموا في مغازان ولا في بيتهم يا جو كده الشيء حار يقسم عشان والله حرام ما كويس وعينا إن شاء الله أي زول شاء الله مش إلا سوادة نتابعه وقال لقينا له نقربه ونشيله وننتول الشاب بلاش نبدأ للشاب الشادي اللي ما يخاف شيء كل شيء في دين الله أنتنات توجيهات كاملة للحكومة وحكومة سليمة.
1: طب لكم بنشرة الأخبار في القصير هنا الديمقراطية الرئيس النائب الأول هنا الجمعية الوطنية دكتور دافيد غاريمادين دافيد أودينغار غاريمادين كان استقبل أمس وفد واحد هنا الكلية هنا الدبلوماسية هنا العلاقات الدولية هنا جامعة هارفار وحدوا معي بما يخص البرنامج هنا الجامعة. بدو من سنة 2025 المبنى هنا وزارة هنت الإعلام يا أسا ما كمل في دا الوزير هنا الإعلام خشم الكلام هنا الحكومة قاسم شريف محمد مشى هناك في البكان القديم ببن فوقه المبنى هنا الوزارة وشاف كيف الخدمة دي ماشي. عبد الرحمن ميكايل مومين.
3: قام وزير الإعلام قشم الكلام عن الحكومة قاسم الشريف بزيارة هن تفقد وفقد فكها المبنى الجديد هنا وزارة الإعلام وهذا نزل شخصيا وشاف الخدمة كيف ماشي والتجهيزات الأخيرة بعد ما وصل وزير الإعلام استقبله الأمين العام هنا الوزارة وعدد من الكوادر الإدارية والفنية وناس الشركة المنفذة. وخلال الجولة كمان تفقد الوزير مختلف المكاتب من الوزارة وشاف مستوى هنا التجهيزات التقنية والبنية التحتية.
4: بنتور كارلاج كله خلاص برسك كمله وفي خلال أسبوعين وثلاثة أسابيع جابوا الأسانسير خدمة الكبير ده كله كمل هسا فضلوا في فينيسيون وطبعا البروجي ده بدأ 2015 بعد الآن 10 سنة ماشي ولما جينا في الوزارة قلنا خليني كملوا البروجي هنا من السيارة كوميونيكاسيون عشان اليوم كادر هنا من السيارة كوميونيكاسيون الحكومة انتقرمهم ده كتير مئات الناس قاعدين اليوم قاعدين في كارتيه وادين بكان يقود يخدموا فوق ما عندهم وادين قاعدين للتشريف في اوناما وادين في اتي بي وشي ده شيء موصف لنا علينا ونكملوا منستر وخلي منستر ده منستر امبورطون خلي منستر ده يبقى عنده امكانيات عنده بكان اديل ناس يخدموا فوق في كونديسيون اديل.
3: وطلب الوزير من الخدمين خلي يهتموا بالوقت المحدد في المبنى الجديد وحجه بمستوى الانجاز السووه في المبنى وقال جايين هذا المبنى ده بيمثل خطوة مهمة في تطوير العمل الإعلامي الحكومي. وأكمل الوزير زيارته بمقابلة مع الخدامين وسمع منهم الملاحظات والشيء اللي بدوروه وأكد الوزير دعم عليهم وده من أجل إعلام قوي وبيمثل صورة صمحة للتشاد.
1: عبد الرحمن ميكايل مومن بسواده انت الحكومة في رأس الوزير هنا الدولة الوزير المكلف بالمالية والميزانية طاهر حمد غلينغ اللي بيصديق ديبتي تابع في جولاتها في شمال هنا البلد فبعد مدينة فايا في ولاية هنا بركو الوفد كان مشى أمس يوم الثلاث في مدينة بلتين عاصمة هنا ولاية وادي فيرا البرنامج هنا الوفد هنا الحكومة ده عند فوقا ملمات مع مختلف المسؤولين والغوات الحياة هنا ولاية وادي فيرا والمسؤولين المحليين عشان الوفد يعرف الخدمة الاقتصادية وهنت البهايم وهنت الزراعة في ولاية وادي فيرا في وقت المطر فوق ما تجي مثل زمن. الأمين العام دهين في العاصمة جمعنا الأمين العام هنا وزارة هنا إدارة الأراضي قندول فيكاما رأس أمس الصباح في وزارة شؤون الخارجية البداية هنت الأعمال للحج سنة 2027 المناسبة بقت بحضور هنا الرئيس هنا الإدارة هنت الوكالة هنا إدارة هنت الحج إدريس دكني أذكر والقيمة هنت الحج هنا السنة كمان 3 ملايين و40 أكثر من 3 ملايين و400 فرانك صفة. آخر خبر بعد أيامات وشهور هنا أطلع الفاكانس الطلبة اللي قاعدين في الفصول هنا الامتحانات البيف والبكالوريا بدو القراية رسميا وده من ما أعلنه الوزير أنا التربية الوطنية قال الفصول هنا الامتحانات بتبدأ من يوم 15 سبتمبر ففريق وايد هنا الرادوشات كان قام أمس بزيارة هنا بعد من المدارس في العاصمة جمينة وشاف حل القراية بدت أو لسه حاجة حوه بيبومر.
5: جانب هنا التعليم من أهم الركائز الأساسية هنت التنمية البشرية في تشاد والحكومة هن بلدنا تشاد جهدت ووفرت بيئة هنت القراية لكل التلاميذ في دا قام فريق من راديو تشاد مشى في بعض المراكز هنت القراية في العاصمة أنجمينة ودالي عشان يعرفوا الالتزام هن المدارس والمعلمين والتلاميذ في الوقت هن القراية للسنة الجديدة الحددوها والكامبودو اليوم في كل التراب التشادي والفريق وقت ما وصل الثانوية هن فليكس أوبيه وكمان مشى ثانوية سكريكر وشافوا التزام هن المعلمين في البداية هنت السنة الجديدة وهم قاعدين بيقروا التلاميذ وأكدوا النظراء التنين في البداية الرسمية هنت الدراسة الواحد شمس الدين محمد دهب وعلي رانجي أبيل بكونوا السنة الجديدة هنت القراية بدت خلاص
6: في ساحة المدرسة وفي فصول ذاتها يكونوا الطلاب ده ما المدرسين لأن حاضرين حسب الجدول اللي انتينام فأنينا جهزنا كل شيء بس الدائرين الطلبة ده يجوا بكثافة من بداية يبدو خشوا مواد كملوا المقرر في نهاية العام الدراسي إن شاء الله
7: المينيستر لرانتري ده يبقى بالـ 15 سبتمبر هنا شلنا ديسبوزيون دول كله وأميس الـ 14 هنا نادينا يلاد وانسيان دول جو وبعدو ما يلاد دول ده سو فيريفيكاشن دول كله واليوم ده خلاص كور ده كومس normalement ma yalla de da professeur de kulujo yalla de kulum gaidin wo ga ya grufi ka sal class anamda
5: wakalle sanawiyat liberté wajil as-sa'id wadahat lana al-mudira hinta sanawiyat liberté raqam 2 samia yusuf adam wal nazir hana sanawiyat ajil as-sa'id آدم إيسا محمد قالوا همّن خطوا كل الترتيبات اللازمة هنت البداية الرسمية للسنة الجديدة
8: قبل داية سوين رينيو مع المدرسين وانتنام الجداول انتنام الطباشير انتنام القراريس حق الهدور واليوم الإدارة والمدرسين كله قاعدين لكن الطلاب ما في سوين لهم كومنيكي يعني نادينام المدرسة الحكومية دي ما لازم يجي سوين انسكريبشن المهم يجي يدخلوا الفصول وأسامي كله دقينام قدام الفصول خلاص عندنا اللي قاعد نرجوهم
9: هذا كأننا غالبا نبدو في أكتوبر وقالوا لي نبدو يوم 15 سبتمبر وطالب جاء 2-3 سجل والله أننا قلنا لهم السجل ما سجل كل الوقت تم المهم ناس الممتهنين نخليه جي أبدو هذا كان في تسجيل ولا أي شيء بعد يسوق
5: نذكركم بكونه البداية هنت القراية للسنة الجديدة بالذات

0: 15 شهر 9 اليوم ده هو أول يوم للقراية هنت الفصول الممتهنة.
1: شكرا جهوة أبيب ومرة إذن المستمعين في الاستديو عندنا الساعة 7:27 دقائق بدأ كملت نشرة الأخبار الصباحية. قبل ما نختمها نذكركم بكون رئيس الجمهورية كبير الدولة مارشال محمد إدريس دي بيتنو كان قبل زيارة أمس زيارة هنت مراقبة في المخازن هنا الهيئة الوطنية هنت المأكولات الونزاء الزيارة دي هنت مراقبة ودا قدام الحالة هنا عدم المطر هنا السنة القادة تعيش البلد. في القصر هنا الديمقراطية الرئيس النائب الأول هنا الجمعية الوطنية دكتور دافيد أودينغار غاري ميدان كان استقبل وفد واحد هنا الكلية هنا الدبلوماسية والعلاقات الدولية هنا هارفست كريستيان يونيفرسيتي الوفد هنا الجامعة دي كان قدم للرئيس النائب الأول هنا الجمعية الوطنية الأقسام والبرنامج هنا الجامعة. وسموت أخبار آخر دي النشرة الكتب لكم بشير عمر بشير عبد الرحمن ميكائيل مومين وحجه وحبيب عمر قدمها لكم مطر حسن بن علي بالمساعدة الفنية أنا تشوبوي جابرييل. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

باش 37 دقيقة في السيريون الرياضي حتى بعد ما سميت نشرة الأخبار وسميت الشوية قد نواصل دائما ببرامجنا بقسم الرغب من جميعنا تيتانا ماتري سينغارو يبلغ الجمهور بيقولوا بيهنا قنجو بيهنا قنجو هنا هنا قم هنا شير هنا هنا بروغرام العالمي هنا للغذاء بام بام بام دا بام في جمعنا هنا والبيدا بها بينا كونجوهنا وتاير تويوتات لاند كريزر والنان كان مدور بيشترك ده في عندهم ضمانة يعني كوسيون هنا واحد مليون ده للوتاير والكوسيون ده نان كمان كمان لقي شراء كمان لقي

الاستشاره ده الكوسيون هكذا يقبلوا لي والكوسيون كمان يودوا في يصبوا في كونت انا اتيت انا متري سينغارو في ايكو بانك تشاد في بنك ايكو بانك تشاد ولا زيارات كمان الفيزا زيارات كمان في ديبو في ديبو انا بام في نيمان هنا يبدا من يوم الثلاثاء يوم بدا خلاص من يوم الثلاثاء يوم 15 شهر سبتمبر سنه 2026 ويتابع لحد يوم الاحد يوم 26 شهر سبتمبر سنه 2026 في انتريبو انا بام القايد في شاغوا 2 في كارتيه شاغوا ورا الاستاسيون امانه بترول في افينيو امام حسن توم ده حسن توم دمام طاهر يبدا من الساعه 9 لحد الساعه 3 عشيه ويوم الاحد كمان من الساعه 9 لحد الساعه 12 والديبيوية كمان يسوي لهم يوم الاثنين يوم 24 شهر سبتمبر سنة 2026 في نيامينا هنا ولسه الناس الفازوا والقانيا كمان يوروم لها يوم الأربعاء يوم 23 شهر سبتمبر سنة 2026 ولهذا الاجتماع كمان 12% ونارو كان بدور توضيحات بزيارة كمان يراني برامج التلفون أنا ماتري سينغا إتيت أنا ماتري سينغارو الرقم التليفون 66 29 75 15 ولا 99 91 16 20 ده بلاغ أنا وفا جلالة السلطان محمد إيلا كشال كاسر أب التجاني محمد معلم جدة الجد أمادي بلاما صالح أمادي الشيخ عزيز محمد حسن رمات بلاما عيسى موسى حسين كومبو إدريس معلم حسن محمد مكايلا توم حسن جامع محمد أنكاسو يبلغ بهزل لكل الأهل البر وداخل بكل الأهل البر وداخل بموتنا إمتهم خالتهم حج أدم بنت الحجر الماتت دابلت من الشيء والصرع كمان يسواها الامبلر بابا صلاة الظهر في كارتي جاري كواس في كارتي جاري كواس في سيني أنا في سيني فنانين جمل سيني فنانين نكرر جلالة السلطان محمد إجلي كشل كاسر التجاني محمد معلم جدة الجد أمدي بلاما صالح أمدي الشيخ عزيز محمد حسن رمات بلاما عيسى موسى حسيني قنبو إدريس معلم حسن محمد مكايلا توم حسن جرمة محمد أنكاسا يبلغ بهزن لكل أهل البر وداخل بموتنا خالتهم حج أدم بنت الحجر الماتت والتمس أمس الشيء والصلاة كمان يسواها ألم بالأربع صلاة الظهر في كارتين جاري كواس محمد بشارة حسن بشارة أنكوسا قادو محمد قادو يبلغ لكل الأهل البر وداخل بيكونوا سنة الأربعين أنا بتهم وأخوتهم أيسوها بالخميس بالخميس في هيلت كيسة انت هيلت كيسة انتهت البلامة غاسم آدم من ناحية أخرى يشكر كل الأهل والرفقان وناس الجيران وساعدهم ماديا وفكريا وقت الموت ووقت الصراع وأنا بدهم وأخوتهم ده بقول الله يساعدهم نواصل دائما ببرامجنا الإمام معلم قنبو أحمد خال أحمد يبلغ لكل الأهل البر وداخل بيكونوا صلاة الرمين أنا بدتم أنا ولدتم خال ولد الإمام قنبو ده يسوها لمبلربة في هلة قوة انتهت البلامة عمر بكر نكرر الإمام معلم قنبو أحمد
خالة أحمد يبلغ لكل الأهل البر وداخل، بيكون سنة الأربعين أنا ولدتهم خالة والدة الإمامة جنبودة يسوها لين بالأربع في هلة جو جوا انتات البلامة أمر بكر. نواصل دائما ببرامينا بقسم العربي من مجمعنا آدم جبرين عبد الله جبرين رمات رمات يحيى الإمام أبو بكر عبد الله هارون يحيى دغلوش محمد بلاما النور إبراهيم الإمام إدريس آدم جرد الحاج صالح محمد الشيخ رمات الشيخ رمات دنا الشيخ علي جدة الشيخ خالة عمر الشيخ عمر النور الوكيل جدة علي أليف عبد الله محمد جدة أخي الحاج جرات الحاج أواي أباي الإمام إدريس آدم جرات آدم الحاج يوسف محمد حامد الإمام بكر الحاج آدم عبد الرحمن أخونا مكايلة دنا عمر بلاما علي عمر جبرين الضيف عمر بليتي جيم فرسة جد التوير الشيخ عبد الرحمن بشارة بلاما إبراهيم حسنة الشيخ محمد علي بلاما محمد كلهم في القطر بلاما آدم مؤمن الشيخ النور محمد كلهم في مليساي بشير آدم في تكرة اللوان كشلة دنا اللوان كشلة دنا دينيني الشيخ جد محمد القوني حسين بكر معلم جد علي الشيخ عبد الله بنية عمر سمعين علي أبكر عبد الله آدم أليفة حسيني الإمام التوم عبد الله الجوني صالح بكر جبرين أو جبرين وكياب قشيش أسرة جنبو بشير إما بيشي محمد حسنة عمر رمضان الشيخ جبرين بقاسي طاهر محمد دليجي سيد النايم محمد كمون أبكر صالح ألقوني خالة ألقوني حسنة محمد أبكر توم موسى بلاما محمد جبرين بلاما عمر محمد بلاما محمد بنية بلاما هارون جيتا بلا بشارة والأشي بشارة والأشي أحمد عبد الرحمن كليب الشيخ محمد سماعين الشيخ آدم وكيل بلاما موسى بكر بلاما سما بلاما عبد الرحمن عمر بلاما بكر الحاجة بلاما الحاجة إمام بلاما دنا إبراهيم بلاما إدريس محمد بلاما أبوبا عبد القادر النور عبد الرحمن بلاما عبد الرحمن بلاما عبد الرحمن الشيخ جد آدم مليس جبرين أشي جبرين ميمونة آدم فناني آدم جب آدم يبلغ بهزل لكل الأهل البر وداخل بموتنا أبوهم جبرين محمد ولا جبرين محمد ول شنكو المات أو التمسي والصلاة كمن يسوها عليهم بالأربع في هلة أم كنجو انتات البلامة النور إبراهيم. نواصل دائما ببرامينا بقسم الأوروبي من مجمعنا الحاج قنبو معلم محمد قنبو معلم الحاج توم أبكر وايا أبدا أبلاج أبكر وايا أبكر وايا صالح محمد علي محمد أبكر معلم سالم يوسف حسن هارون الشيخ عبد الرحمن محمد الشيخ قوي أبو نصيب بني النايم جبرين بشارة موسى معلم عبد الرحمن جبرين خليفة محمد
أبو نصيب، حسن عمر أبو نصيب، ديليجي آدم بخاري، الإمام جنبو الطيف، آدم حسن قمر، جبرين توم، الحاجة آدم عمر، بلامة محمد عمر، حامد دنا، محمد دودي، آدم عبد الرحمن، محمد عبد الرحمن، معلم حسين مؤمن، الشيخ أبا كوشة، موسى بشارة، علي بشارة، دينا بشارة، حسن ميكائيل، جبرين بشارة موسى، الحاج آدم محمد هارون، نوام هارون، الحاج قج هارون، أبا علي بلغوا بهزن لكل الأهل البر وداخل بموتنا أخوتهم وزوجتهم مدينة عمر أبو نصيب الماتت أمس بالثلاث، والصلاة كمن يسوها لين بالأربع في بيتنا زوجها الحاجة قنبو مألم في كارتيه أم تكون صباح السوق العدلة. الساعة 7:42 دقيقة نواصل دائما ببرامجنا بقسم الله ربي من جمعنا حسن عيسى المعروف بحسن تو عيسى عبد الله يوسف عبد الله بلاما أبا الحاج إبراهيم جدة دنا الإمام يوسف غاربة جيمي لمبا الدكير آدم جدة قاسي موسى أبو آمنة إبراهيم أبيسو آدم إبراهيم أويس آدم اللوان جرم عبد الله كوكي يوسف آية خميس محمد آدم أبكر الشريف أبكر الشريف بار برغو آدم بشير محمد عبد الغادر يبلغ بهزن للشيخ دي كانتون عبد الكريم جراد للشيخ جدة محمد للشيخ الشيخ حسيني دليجي حامد دليجي موسى دليجي عبد الله دليجي أبا الزين دليجي أبا الزين دليجي جبرين الشيخ عبد الرحمن الجتيل وكيل جدة الشيخ يوسف الشيخ شرق الشيخ محمد الشيخ محمد الشيخ أمبدي الشيخ أمبدي بلاما بشارة بلاما إبراهيم بلاما الحاجة بلاما جدة بلاما رماتة بلاما أندورو بلاما موسى بلاما أبا كوشة بلاما محمد كوجة بلاما بورو بلاما قيمة بلاما مكايلة بلاما عيسى بلاما توم بلاما أبا جدة بلاما حسنة بلاما حسنة آدم وكيل بابا بلاما جبرين بلاما كادر بلاما عيسى أبا عيسو في مقلم بلاما إما أبو نصيب بلاما عمر رمضان بيشي لقمة بلاما حسن آدم في اللوم في فلقة الحاج يونس في المر بلاما جدة في حش في هيابة هارون الشين في المساجد عيسى وجمايتا حبيبي عبد الله في أب جداد تجاني في مندول أبو حواء في جمينة دقليبة في سيدة آدم في جمينة آدم ولا دمي اللوان حسنة الحسن اللوان حسنة والقنبو عبد الله السمايين كلهم في الشقيته حسن محمد بلاما عبد الرحمن عمر بلاما جدة جبرين بلاما قنبو جبرين وكل الأهل البر وداخل بموتنا ولتهم حسن عيسى المعروف بحسنته المات أمس في الجم راسك والصلاة كمن يسوها اليوم بالأربع
عليهم بالأربع في جم راسا كنتات البلاما أبا إيسا. الساعة 7:46 نواصل دائما ببرامجنا بقسم الله.

مول د بغر جودب کثیر مانا هازم راکی داب شرو بجاب فنان قلب دنگ ابو هر سچوری کلاما ای جامو صلی اللہ گای ادریش گرونن ترانا ولد بکر فی زمانا تاجر نہ حد دکانا کج کرید کنتانا فگی نسال تورم عبارا اخط مرا حمر ریکی مهر جلعانا هشغل دمنگ تملانا دگ دگ تلک فتیر البکت النجام عجین گیر کنن قطل گا تیا گدانا قد مولانا ابو هلال اگل ای بایت بفضل فقماما فضل الزل جبل سقر مصرام ماما سق بکانا نهل ستير يريد ندخل في دانا أنا جيد نسليم من ستير غلام كبير أجبني مقام شباب نظيف بكرهام للقسارة ما كل ديت وقم دقما مرارة ما كل لهم قسيب لا من بكيش لنارة راكب لي وسيرة بجمع مع النقامة كل الغبون في بارة ما بخبر يا رديدا كتل بارة في الدوار الصنط وقرقارة فوقما بدنا سلوس لنا في الإمارة اللي يزيد في عيامة نينا في زمان نركب خط ذكر نشرب بنانا ضباها النشيط من الحر ما استويانا قلبنا عمر لنا تقانا الما يا باي وقلب الناس ليك ويش قلبي انا دفاقا المالك يا قلبي ظابط لي عاقا تم الليل والنار حتى المنام ما تاقا حوما عادي ورمودين العابا الطارة خراني قلقاك جدادا ذنك بفوق جنبي قشم كلمة برياقة مخشم الله بمطاري فمرد عابا غادر في عادة ترقر بشرابة للناس نقول لي أنا مرحابة أختك يلولا التوضيق الكضابة بعد ونهار في الليل بجوها الثابة في البيت البكام كمدقة الكضابة الماكنة الغروب الحمر ضنابة اتناك الصبر العقول أبتابة مخشم بغه الليل والكافي جبابة مشارا دبادي بقن سمتنا في التيرابة ام کی بسوق اللہ ہم کی شوکن جزائر تابا ہنجور گتا مہگیگی من نبیبت تبابا قردیس لاغی نلماتی قدر تابا العمر کن قفر فی الوود بشوق العمر کن طال حیین تران اللاغا قلب النازلی یکوی دا اللہ وائی کلامان واحد بتريد بتاب ابني ولا نباير ما لي قيل ليك نهاي تم الوعي تم العرايل تم القدر مقيد انا عتايل كم مصليك قايد النسائل الزهراء تتساي بيت الخير ربيه بيت قلب ربيه بيت ارايل هنجور جمل البدي يسيد بيك لي جايل قطع عنده باللي شق لك ورسائل مطرق بيت حجري بطن الجزائل شدرة مجيلة يم بطن الحوايل عيون الحار طب الوتاب المقايل عيونك مكب قطرة لب الكلايل ام غش

كل بذا حالة حاني حيا والمبدي مكمل كل شيء لاجل بدنا نخطو مرة بينا بغي اسم الله ربيانا لما الصباح اليوم يوم الله 16 شهر سبتمبر سنة 2026 75 دقيقة سميت من وعدان غضامية بلغتكم على ديو رسمية رنصيرة الأخبار دا غاني مختلفة خارم كل مكان تلفان اتشوب بيكا بيل تجيز وتقديم هارون ومسالة دينا خلو بك اللازم يتلم قيش شنكاب لكل برامج بكلام صراحون ومجمينا رابي جات في أمان.

0: مستمعين ومستمعات الكرام، هنا راديو تشاد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في كادر هنا برنامجنا بخص الأطفال المشردين أو الأطفال هنا الشاري، قابلنا مدير هنا السانتر دافونة إسبوار إليفا دافوغو، وسألنا شنو الخلا يفتح السانتر ويلم الإيال المشردين. رد لنا السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
0: أليفا، شنو الخلاك تفكر وتكريه سانتر ده؟
1: يعني اليوم كتير مجان سودا، يعني يمشي قريب 10 سنة كلاس. يعني أنا شكل كي عندك ليدا، بس ك يلعب نشار يروكو أشير بكل يشوف أن تيز مشون دلوقتي شكل ما ينفع. يعني أي ما يتوكلوا إن دا نظام لي ترانسفورمي لي يدي لي أوين. ويعني أنا اليوم على أنتني إلم وإلم دا هو بليب بدانس وبليب دا ما شاء الله. أنا اليوم هويك بكان كتير، مشيت إيطاليا، مشيت إنجلترا، إيطاليا، فرنسا، واجي ما شاء الله مشيت شفت وتا. وأنا قلت إلي ما له أنتني ألوم كان هوي فوق هذا كلامنا كله نقدر سيرة نأوينا فوق الناس تابش عندك اللي جيت بيكي بعدي بورغانزاسون عادي كان أونو يلات كان لو قطوم نشاري بليب لي يعني يلقو نظام عادل. وده اليوم قريب 10 سنة كلكان سكري مدا.
0: تشيلا ريسبونسابيليتي أنا نادم لأكلنا وشرابنا ودا ما هي من وين يا جاي يجيك المساعدة ده؟
1: ومش الله كله قال كإندك نية للمساعدة، إندك نية لتي أوين ده لتي ترانسفير نادم الماء إند بيت نادم من تاب كانت أوين ده الله كله أوينك. ومش ده تبص أنا كاتنا من قلبنا وما فكرنا من كتيرة. أني شوك الفكرنا كتيرة نساعدو يلا ده وكتير مكان سورة كتيرة أنا كله إندنا بريستاشن بس كأنا أرتيزو إندنا كتاعنا أنا بريستاشن أرتستيك هل كان سورة أنا لو فوق روس وكان جالنا ما شاء الله كان بو أكل يلا يلا ياكله. وإندنا اليوم فكرنا ريستوران كافي داكونا يلا دا كارين كل غيروكو كاي ساوغو كاي تاكمو كافي ومامكو يالغو شوكول شيا وشوكول واي سايدين اللي نعود فوق يالات. وما شاء الله ناس اكارين كاي ساوغدونا كولا اندوم شوكول يجي ينتونا مساعدة يجي ساوغدونا ينتونا ريس اكاري ينتونا غروس كولا لين بوفو اكل يالات. ما شاء الله تابا شوكول اننا قايدين فوق اليوم كم ساوغدو فوق يالات دا قريب 10 سنة.
0: يالات دول دا جو من ديفيرانت ريجون ويالات الجبتو من الشاري دا كي كيف يا انتي قدر لميتهم وخطيتهم بكان وايد ما يسوو مشاكل؟
1: مش قلت لك يعني انا يالات انا نمشي لهم هم قايدين من الشاري دا ما يعرفوا بكان كي يمشوا ما يعرفوا كرا سانتر كي راجينا. يعني انا نمشي من الشاري كان لقوتهم بس كنا فكرة نادم قاي من تاب يدور مساعدة كيف نسيرو لبايدن كيالغا نفسا كان وياك دا يشيل ديسيزيون يا جي او دا كريتيان دا مسلمان دا كمان داو. لكن اني انا من كود دنتولوجيا كنا دا ما كان سمشيل دا ونادو مساعدة دا سيدا نادو مردان نادو مداكو ما يعرف بكان ما يعرف دا ياكل ما يعرف ترنوم كان ساورو ما شاء الله كان اوينا كالاسبو كان ريكوبيتو نفسا نقدر نساورو وكتير كان سورا يلان ما كان كروم نتاول كتير من سانتر بس كان انا قلنا شنو شاري ما ولد ولد نادم يلان دا كان مارو دا اندم علوم كايدين إنهم أباتهم إنهم أماتهم أن شكل نصور أن سيدهم أنتم لإدوكاسيون أو بايدن شأن نصفهم شنو كان مراكاك يلا دياجو لنا كله أنك من ندانتفانهم نصور أنكت بأنكت أمشن نلقو حالهم نأنسمهم لي يعني شنو يكربو يلا دا كالي يلا دا يلقو إدوكاسيون النورمال مش إلا أنا غانسو كان سيدو فوق يلا دا. وعلم كريم سينا دا قريب 644 أنفان القابلنا من حالهم علم إنجنا 84 يلا دا ريسو كالاس ألغاي دبرو كربو بيتم أكارين قايدين يدورو كان سايدوم وأكمبانيا ما بسمع ينجينا أكارين قايدين دراسم جيبي سيفرة كربو متنغاي من مزون داري أنا دوزا يكلم جيبولو بكان يمشي ما في بكان نوم ما في خلاص يمشي لعالم كوي تردوم كان انتو باندي دلن كام شوكل كوما ميستيك استيغماتيزي يروك من سوشيتي جيبولو بطان من تنجي من أبيتو داسو أنا شيفن شوكل لما يافا كاتنا بروجي أنا الانتقاصون الدلنكان pour la prévention du crime. Ndoro car ministre de la justice, de la sécurité, déjà la police, il s'est donné une crimine, les yani ensemble en synergie, nous l'agoutou yala de l'anantoum, nous sommes dans une formation, les yani, mayoko délinquant, les issues criminels de toute société koula. Michel Dadago Kansou.
0: Chino, la difficulté ou la machakil, le centre de Gaïa.
1: مشاكل كتير لكن كان قايدين كان كوتو تفكيتي بازا ما نقدر نمشي قدام ما نقدر كامل كي نبدو نسوكي دي ميدا. لكن اليوم عنينا تفكيتي انتنا قدرة مشاكل انتنا قدرة لكن كل ده شوك الفتاة لما في نالوم كان سايد ده مشي كده من ألا قدسي Allah yarfa kuka shifa grimna yarfa krima ganso lenan tunizam adille yalada kaisayiduna difikite ifodi kalium maindina vrma sante propagina sante ragina kida kukira mafi grip ashara sana kaidinda ileni lui kai turduna yaradu namu mishari grip kamsa yom kabelna batan daku alium kukaidinu gan lui mashallah alium nizdeta simiana alium ya mvaye dosye le kolega na menajima kali antina teren teren da mamkulu iduru antuna sankur me dauru vrma le nas financier kali apuya gina. Donc dossier la gagne nas de duru kali soutenir agna accompagner agna financièrement les yani terena kaligna kuda na do no consri misil da ganso donc alium ndoru vraiment kara les prises en charge kuli ya la kubigna gashi fafa karin ya la yum tinan talata mail go akil lakin gan kutu kul min Allah shukul fatala mafi o tu ga yam shigidam
0: o shunu inde message ta adresser le gouvernement tchadien au bayer de fond en tant que centre d'accueil espoir dans au centre al adil gailuma ya la dolana enfant de la rue. Donc je n'ai pas message à adresser les Hakuma au bailleur des fonds.
1: Allô Hakuma, Catherine, yar fukiti magansi. Catherine, Hakarin ke gaidin Hakuma kulura indi konta ganam. Mam gai suivre avec des premiers groupes WhatsApp. Hakarin gaidin da ya julei encouragement ka yandi gai félicité agi. Mais da maga ya wini na Catherine. Ane ndoro action concret parce que allô sana ashara kana kolumda. Mas achera yom kre indina projet agna kachi mishi alum indina projet na réunification rendre le placement familial et appui à la scolarité parce que yala dani geblum le halum yani naktum école parce qu'il faut que yamshi école michel akarin kaidin grip tout talatin ouai le yamshi le halum et puis sur école indina projet ana d'intégration des délinquants pour la prévention du crime ta ko projet la kulagai obala moyen bala soutien mabukun na dumia go bes ici fadil le plaider le a de algo président de la république ou la premier ministre yak de plaider na dum da ko kidi magai sira sikini madin ni saoudou le ya wono ko communauté ya joga ke félicitations encouragement au kala ta mabshabi ndoro vraiment akuma quand premier ministre ka recevoir ke na da ko na déposer grip 2 mois audience le premier ministre lenalgo face face ouza tayar fina ou giar fakit maganso sina ke lenalgo tout machallah persona maréchal sina ke lenalgo modja shala lakin libna gedamna ndodu ke nalgo n'explique le crime agneda ou bala ouda mabukun ndodu alium son excellence le président de la république mamad kan shafa kid magna le recevoir agna da ku projet agna kef soutenir agna machallah ndodu action concret partenaire au gadin mon partenaire gadin katina gai saoudou akuma donc mam ndoro akuma yantina gudra le partenaire ku chofuna yajuka daku akuma yantina gudra mam ku sayiduna michelke o anavema nagduro ni reçu le renseignement foka la durant tout

تاني رادون ولدا جوغ لابرغو يدفي نغاد في تشات كاين غادا في لينا سي دوريام كيبيك كاين كلوف دون بون روج كي كالما سانان هي مولتا ماغودا شابي كلينتان كاين قال في ميولي مي وديك جامين تاني كاين غادا في لينا من كاين هما لابار فيدي فون ما سانا هو فيدي ساموزيولا ديكلين في غوليال دا غودانا دران تشوتش كاين كاين مي تشوب غابرييل كاين ساموغلو غوم يام لاونا كاين ماين دام ديكو كاين ولا يفانا لا ريسو ان جيم بالو فيس كاين غلوف انتغلوم داني كيني كمان دلنا لا جو قلا بروم دو في بيت كاين من نو جابرو مول كورنو في لو فينديا كي كي دبن كي مسن نون كافي كاين ساتشات نسا كامرون نسا دنيت نون كافي ساكو جامي كاين نامي سنو نغن هم دوم نغ جارسي ما انا غين ساكو جيم ساكو يام نغن هنا غد في ورات هنا غد ساين غد في دورات تاني مي غو هلي مار جامي هم راتو تشات كو كان غني دفان تيكي كي دبي كي دبي كاين نيكي ساكاي سغالي امتيمان كاين مي كوكني وانغا كاين دفان تالامو هيجافت فالامو كاين ساكاي سغال مالاك نالي بو غال ما دغانا غتامي كولا بادو برنار كي دبي نيكي ساكاي سغال ما وادي فيرا كاين سغال بيلتيني كاين كي دبي نيكي ما سانون كافي كاين نيكي ساتليلينو بيغي هم فونو باي فيري كي دبي غين جوب دون مي غابرييل كاين ام كاتوغلو مكا رانول ديغلو

السلام عليكم. ساعه وزيه دقيقه مرتبطه زي ساترونيكا راديكات اسيرغاني دقيقه ديغرام دور كولابوراتن انا كوجيكي دانا كوجيكي امادي مرندرا تكنيسيان غريديا سامفيل تشكان شكر ترك كار كابين تكنيك محمود قصر اكي مري استاجر مي يوسف ادرمان محمد تشكي كار ميكرا دانا نوكيجين اسالي محمد سالي ساغا كي محمود قصر انغردير دانا كي مالا لابرا فترغر محمود قصر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السادسة تماما باستديوهات الإذاعة الوطنية التشادية. المستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضراتكم النشرة الإخبارية الأولى لأمس هذا اليوم، والتي أقدمها إلى حضراتكم محدثكم حسب الكريم محمد سيد أبازين. والبداية ما أبرز العناوين. الجمعية الوطنية تصادق بالأغلبية على مشروعي قانون حول المتحف الوطني للجيش والهيئة الهندسية العسكرية والإنتاج، وكل تشايمية رأس المناسبة. يوافق يوم غد الخميس 17 سبتمبر اليوم العالمي لسلامة المرضى، والمدير العام للصحة العامة يقدم بيانا تذامنا مع إحياء اليوم. كانت لكم أبرز العناوين، وفي النشر أنباء متفرقة نعرج إليها في حينها. مرحبا بكم. نشرة السادسة أقدمها لحضراتكم محدثكم حسب الكريم محمد سيد أبازين. صادق صباح اليوم نواب الجمعية الوطنية على مشروعي قانون، الأول يتعلق بتأسيس متحف وطني للجيش، والثاني يتعلق بتأسيس هيئة الهندسة العسكرية والإنتاج. ترأس الجلسة رئيس الجمعية الوطنية أليكولو تشايمي بحضور وزير الجيوش والمحاربين القدامى وضحايا الحرب والوزير الأمين العام للحكومة زكريا يحيى زكريا.
1: بداية عرضت لجنة الدفاع والأمن تقريرها حول هذين المشروعين، حيث جاء في الأول المتعلق بإنشاء متحف وطني للجيش. أن تشاد شهدت العديد من الحروب وتدخلت في تحرير فرنسا وفي عمليات عسكرية داخلية وخارجية، وأن المتحف الوطني للجيش سيخلد هذه البطولات وسيعرف الجيل القادم بتضحيات الذين سقطوا في ميادين الحرب دفاعا عن التراب الوطني وتلبية للنداء الواجب. وعن هيئة الهندسة العسكرية والإنتاج، فبررت اللجنة تقريرها بأهمية هيكلة وتطوير الجهاز الأمني وجعل المنظومة العسكرية أكثر حداثة ومتانة في ظل التطورات المتسارعة للتكنولوجيا في شتى المجالات بما فيها العسكرية والدفاعية. وزير الجيوش المحاربين القدامى وضحايا الحرب الفريق إسحاق مالوا جاموس قدم خطابا مؤثرا عن تضحيات جنودنا البواسل، وأضاف أن المتحف لا يكون مجرد مخزن لمقتنيات وقصص أطفال لقوا حتفهم فقط، بل سيكون مركزا لتزويد الأجيال بذكريات وقداسة الوطن ومن قدموا الأرواح فداء في سبيل الآخرين. أما بخصوص مشروع قانون تأسيس هيئة الهندسة العسكرية والإنتاج، فقال وزير الجيوش والمحاربين القدامى وضحايا الحرب الفريق إسحاق مالوا جاموس بأنه سيعزز قوات الدفاع والأمن بأحدث التقنيات والاستجابة لمتطلبات الدفاع العصري، وسيقوي الإنتاجية المحلية لجيشنا الوطني. وبعد مداولات لم تشهد الكثير من النقاش، تم التصويت لصالح المشروعين بالإجماع.
0: كما قام يوم أمس بعثة برلمانية بقيادة النائب الخامس للرئيس الجمعية الوطنية جان غرانغ سادي رفقة أعضاء المجلس الولائي لمايوكيبي شرق، قاموا بزيارة ميدانية شملت عدد من المشاريع الحيوية والمرافق العامة بمدينة بنغور، وذلك بحدث الوقوف على سير العمل ورصد أبرز التحديات فيها. تقرير عبد العزيز أحمد يعقوب من مدينة بنغور والتفاصيل.
2: استهلت هذه البعثة جولتها بالمستشفى الولائي ذي المرجعية قيد الإنشاء، حيث اطلعت على مخطط المشروع ومختلف الأقسام التي تضمنها، كما شهدت ميدانيا تقدم أعمال البناء مع التركيز على مدى احترام المعايير والمواصفات الفنية، خاصة المقاسات وجودة مواد ومعدات البناء. المحطة الثانية كانت مركز الوكالة الوطني للوثائق المؤمنة ببنغور، حيث وقفت البعثة على سير العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ولا سيما فيما يتعلق بإجراءات الحصول على الوثائق الرسمية. كما شملت الزيارة المحطة الولائية للهيئة الوطنية لإعلام السمع البصري أونما بنغور، حيث استعرض مدير المحطة صالح يونس علي أبرز التحديات التي تواجهها، وفي مقدمتها نقص الوسائل والتجهيزات والكادر البشري، فضلا عن الحاجة إلى التدريب والتأهيل. واختتمت البعثة جولتها بزيارة محطة تشات إليك ببنغور للوقوف على أسباب الانقطاعات المتكررة للكهرباء، والتي ترتبط أساسا بنقص الوقود ومحدودية قدرة المولد على تغطية احتياجات المدينة. هذا وفي ختام الزيارة أكد رئيس البعثة جانغرانغ سادي أن الجولة مكنت من الوقوف ميدانيا على واقع المشاريع والمرافق، مشيرا إلى أن الملاحظات المسجلة سترفع إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. بنغور عبد العزيز أحمد يعقوب للإذاعة الوطنية التشادية.
0: وبالعودة للعاصمة جمينة، قدم ظهر اليوم المدير العام للصحة العامة بوزارة الصحة العامة والوقاية يماجي إلياس جيتنغار، قدم بمقر وزارة الصحة العامة بيانا بمناسبة اليوم العالمي لسلامة المرضى والذي يحتفى به في 17 سبتمبر من كل عام. نستمع إلى ترجمة بيانه بصوت عبد الكريم عبد الله هنو.
3: Les maladies non transmissibles telles que le diabète, l'hypertension artérielle, le cancer, la goutte.
4: لم تعد الأمراض غير السارية مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والسرطان والفشل الكلوي وغيرها من أمراض القلب والأوعية الدموية. هذه الأمراض لم تقتصر على الأغنياء. في تشاد تمثل هذه الأمراض اليوم نسبة مهمة من حالات الاستشفاء في مستشفياتنا، وهذا تحديدا أهمية سلامة المرضى، إذ أن عدم تأمين الرعاية الصحية اللازمة للمصابين بالأمراض غير السارية قد يؤدي إلى تسبب عجزا دائما مدى الحياة. وقد وضعت وزارة الصحة العامة والوقاية سياسة وطنية للصحة بالتزامات رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي نو من خلال الورشة 10 التي تجعل من سلامة المرضى إحدى الأولويات الرئيسية في برنامجه السياسي. وفي إطار مكافحة الأمراض تلتزم وزارة الصحة العامة والوقاية بأربع محاور: أولا تأمين مسار المرضى والرعاية الصحية من خلال تأمين الملف الطبي الموحد للمرضى واعتماد البروتوكول الوطني للتكفل بأمراض في جميع المؤسسات الصحية، ويجب أن يتلقى المريض الرعاية الصحية، ضمان سلامة الأدوية والعمل على وضع حد لانقطاع الأدوية الخاصة بالأمراض الذي يشكل خطرا على حياة المرضى. وسيتم تعزيز الصيدلية المركزية لشراء الأدوية إلى جانب منظومة الإمداد والتوزيع لضمان التوافر المستمر للأدوية الأساسية، تعزيز قدرات مقدمي الرعاية الصحية على جميع المستويات الحرم الصحي. وتحقيق لذلك سيتم تدريب 500 من العاملين الصحيين على التدابير الأمن لحالات السكري وارتفاع ضغط الدم، واشتراك المرضى باعتباره الطرف الفاعل في سلامته من خلال إطلاق دفاتر للمتابعة الزائدة لفائدة المصابين بالأمراض المزمنة، وتعزيز العلاج داخل مؤسسات الرعاية الصحية. فالسلامة تبنى بمشاركة المريض، وكما يقال المريض الذي يمتلك المعلومات هو المريض أكثر أمانا.
0: إلى هذا، أطلقت يوم أمس وزارة الصحة العامة والوقاية حملة توعوية للفحص المجاني للسيدة والكبد الوبائي لدى النساء الحوامل والمرضعات، ذلك ب18 مركزا صحيا وبعض من المستشفيات بالعاصمة جمينة. ترأس المناسبة الأمين العام النائب لوزارة الصحة العامة دكتور محمد حامد أحمد ذكرية كان بتكرة حيث انطلاقة المناسبة، وعد هذا التقرير.
1: من خلال هذه الحملة التوعوية للفحص المجاني لمرض الأيدز والوباء الكبدي والأمراض المتنقلة جنسيا، فإن وزارة الصحة العامة والوقاية وجميع الفاعلين في الصحة ينتظرون نتيجة مرضية تعود بالنفع للنساء الحوامل والمرضعات هن وأقربائهن وكذا المحيط الذي عشنا فيه. التوعية تسمح لهن أيضا بمعرفة طرق العدوى، طرق الوقاية، وخاصة أهمية معرفة فصيلة الدم. منسقة البرنامج الوطني للوقاية من انتقال الأيدز من الأم إلى الطفل الدكتورة روضة محمد يوسف قالت إن هذه الحملة جاءت بهدف المساهمة في القضاء على مرض الأيدز والأمراض المتنقلة جنسيا والوباء الكبدي في وسط النساء ما بين عمر 15 إلى 45 عاما، وكيفية وقايتهن وتحمل نفقات علاجهن. باسم الشركاء الفنيين والماليين، أكد الدكتور توماجي بيتولوم حرص الشركاء على دعم الحكومة التشادية في القضاء على الأمراض الثلاثة بحلول عام 2030، معلنا إطلاق الحملة رسميا الأمين العام النائب لوزارة الصحة العامة والوقاية الدكتور محمد حامد أحمد. ذكر بأن لهذه الحملة دورا بالغ الأهمية خاصة لدى الأطفال والأمهات. للتذكير، فإن هذا الفحص المجاني سيكون متاحا في 18 مركزا صحيا و8 مركزا شبابيا بالعاصمة جمينة في الفترة من 15 إلى 17 من سبتمبر الجاري.
0: موسم الأمطار هذا العام في تراجع كثير، وحول هذا الموضوع عد لنا مصطفى دونغوس أحمد تقرير حول زيارة المندوب العام للحكومة لدى ولاية البحيرة الجنرال صالح حجار تجاني للزيارة الميدانية لعدد من المزارع بمدينة بول.
5: وفي هذا السياق قام المندوب العام للحكومة لدى ولاية البهيرة الجنرال صالح الجارتجاني بزيارة ميدانية إلى الحوض الزراعي ببلاياسو الواقع غرب مدينة بول هادرة الولاية. ورافق المندوب العام للحكومة خلال الزيارة المندوب الولائي للزراعة ومسؤول الشرق الوطني لتنمية بحيرة تشاد وممثلو برنامج الأغذية العالمي إلى جانب عدد من المزارعين. وخلال اللقاء جرى بحث الوضع الزراعي في المنطقة والاستماع إلى الصعوبات التي يواجهها المزارعون خاصة ما يتعلق بنقص المياه وتراجع الأمطار. كما قامت البعثة بجولة ميدانية داخل الحوض الزراعي للوقوف عن قرب على وضعية الأراضي المستقلة، وأظهرت المعاينة وجود مساحات من النخول خالية من المحاصيل إلى جانب نقص واضح في المياه ما يثير مخاوف بشأن مستقبل الموسم الزراعي. في تصريح له أكد المندوب العام للحكومة لدى الولاية أهمية المتابعة الميدانية والبحث عن حلول مناسبة للتحديات التي تواجه المزارعين في ظل الظروف المناخية الحالية. وفي ختام الزيارة دعا المزارعون الجهات المعنية إلى التدخل العاجل وتوفير الدعم اللازم خاصة في مجال المياه والمدخلات الزراعية بما يساعد على إنقاذ الموسم وتعزيز الإنتاج الزراعي بالمنطقة. مصطفى دنقس أحمد، مدينة بول، الإذاعة الوطنية التشادية.
0: إلى ولاية السلامات وبالتحديد من مدينة أم تيمان، حيث عقد المندوب العام للحكومة لدى الولاية اجتماعا ضم مختلف الإداريين وذلك حول تحسين الأداء الإداري والارتقاء بالمستوى العمل الإداري بالمنطقة. تقرير بشارة محمد صالح من مدينة أم تيمان.
6: عقد المندوب العام للحكومة لدى ولاية السلامات أحمد شواء الروزي اجتماعا جديدا مع مختلف مناديب الوزارات بالولاية بهدف إعادة توجيههم وتقديم النصائح والتعليمات اللازمة لضمان حسن سير العمل الإداري. وخلال الاجتماع ركز المندوب العام للحكومة على مسألة الغياب المطول لبعض المناديب، معتبرا أن هذه الممارسة تتعارض مع النصوص واللوائح المنظمة للعمل الإداري. كما أعرب أحمد شواء الروزي عن استيائه من النقص الملحوظ في الأرشيف لدى معظم المناديب الولاية، مطالبا في الوقت ذاته كل مندوب بإعادة كشف يوضح وضعية الموظفين التابعين لمندوبيته سواء الحاضرين منهم أو الغائبين. وحث المندوب العام للحكومة كذلك مختلف المناديب على إعادة تقارير شهرية ابتداء من اليوم 28 من الشهر الجاري حتى يتثنى له إعادة الحصيلة الشهرية وإرسالها في الوقت المناسب إلى الجهة العليا. وفي ختام الاجتماع دعا أحمد شواء الروزي جميع المناديب إلى التحلي بالوعي وروح المسؤولية والعمل على ضمان حسن سير الإدارة وتقديم الخدمات للمواطنين على الوجه المطلوب. من جانبهم جدد عدد من المناديب باسم زملائهم التزامهم بالعمل وبذل المزيد من الجهود من أجل خدمة سكان الولاية والمساهمة في تحسين ظروفهم. أم تيمان، بشارة محمد صالح، للإذاعة الوطنية.
0: بالعاصمة اليمن أطلق يوم أمس الأمين العام لوزارة إدارة الأراضي جندول فيغاما أطلق بصالة المؤتمرات لوزارة الشؤون الخارجية الانطلاقة الرسمية لموسم الحج العام 2027 بحضور رئيس هيئة تنظيم إدارة الحج والعمرة الجنرال إدريس دكون الدكر عثمان يحيى الحج.
7: في إطار تحسين خدمات الحجاج التشاديين من قبل هيئة تنظيم إدارة الحج والأمرة، جاء إطلاق الأنشطة الرسمية لموسم حج عام 2027. حفل الافتتاح الذي حضره رئيس الهيئة إدريس دكوني الدكير قال بأن الحج فريضة وشعيرة من شعائر الإسلام، مشيدا رئيس الهيئة إدريس دكوني الدكير بجهود جميع اللجان المختلفة في إنجاح الحج العام الماضي، طالبا من جميع اللجان تقديم أفضل الخدمات للحج القادم. كما أكد إدريس دكوني الدكير بأن التكلفة الإجمالية لهذا العام حددت بمبلغ قدره 3,094,000 فرنك سيفا لكل حاج وحجة، متمنياً التوفيق للجميع. بدوره العميد العام لوزارة إدارة الأراضي جندول فيغاما ثمن جهود القائمين على أمر الحجة في مقدمتهم رئيس الهيئة إدريس دكوني الدكير، مضيفاً العميد العام للوزارة غوندول فيغاما بأن رقم تأثير المال على التكلفة الإجمالية للحجاج نتيجة لتحسين ظروف الاستقبال والأمن لحجاجنا في الأماكن المقدسة، متمنيا الأمين العام غوندول فيغاما بأن تجري نسخة هذا العام 2027 في سلام وطمأنينة لجميع حجاجنا في هذه المرحلة الروحية. هذا ونشر، فإن الفرصة المتاحة للحجاج التشاديين 7000 حاج وحاجة.
0: ختام النشر الإخباري المستمعين الكرام، عودة سريعة إلى برز ما ورد فيها من عناوين. الجمعية الوطنية تصادق الأغلبية على مشروع قانون حول المتحف الوطني للجيش والهيئة الهندسية العسكرية والإنتاج وأكلت شيمية رأس المناسبة. ويوافق يوم غد الخميس 17 من سبتمبر اليوم العالمي لسلامة المرضى، والمدير العام للصحة يقدم بيانا تضامنا مع إحياء اليوم. النشرة نفذها لكم فنيا محمود قصر، أشرف عليها وأخرجها يوسف محمد زين. تحياتي أنا في التقديم حسب الكريم محمد سيد أبزين. للمزيد من الأخبار لا تترددوا في زيارة موقع الإلكتروني onama.td وأبرى صفحتنا بالفيسبوك onama chat. دون في فرات لحفظه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
8: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

0: برنامج نوافذ.
1: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
0: برنامج نوافذ نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. سعيدين اليوم نلتقيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي نوافذ.
3: في السنوات الأخيرة بقينا نسمع كثير عن الذكاء الاصطناعي في الإعلام وفي التعليم وحتى في حياتنا اليوم.
2: التقنية بتطور بسرعة وكل يوم بتدخل في مجالات جديدة وبتغير طريقة شغل الناس وتفكيرهم.
3: في لنا هجهوة فينا شايفين الذكاء الاصطناعي هو فرصة كبيرة تطور، وفي ناس عندهم أسئلة ومخاوف حول مستقبل الذكاء الاصطناعي. لكن السؤال الأهم، كيف ممكن نستفيد من الذكاء الاصطناعي بطريقة صحيحة سواء كان كإعلاميين أو كأفراد في المجتمع؟
2: عشان نجاوب في الأسئلة دي كلها كيف، يسعدنا ويشرفنا أن نستضيف الخبير في الذكاء الاصطناعي الأستاذ زكريا يحيى زكريا، لعشان نهاور معايا حول الموضوع المهم في زمننا الحالي.
3: أستاذ زكريا يحيى زكريا، مرحب بك ونورت برنامج نوافذ.
4: وعليكم السلام ورحمة الله. سعيد جدا باللقاء بكم للمرة الثانية، وأتمنى إن شاء الله هذه الحلقة إن شاء الله تكون مفيدة للمستمعين بإذن الله.
3: تسلم، بارك الله فيك.
2: طيب أستاذ زكريا، شنو المقصود بالذكاء الاصطناعي وما لبق حديث العالم؟
4: جميل هذا السؤال. وقبل ذلك يعني قلت بأنه الخبير في الذكاء الاصطناعي، لست خبيرا إنما تلميذا فقط. بصراحة أنا مهتم شديد بهذه الطفرة، طفرة الذكاء الاصطناعي. ويمكن تسألون يعني كيف استطعت إنك تجمع هذه المعلومات في هذا الجانب. طبعا كما ذكرت بأنه أنا مهتم بهذا الجانب ومستغرب صراحة التطور اللي قاعد بيحصل في العالم هذا. ولكن أكثر فرصة وجدتها وخلتني استفيد منها هو الدورة التدريبية اللي كان نظمتها الهامة للصحفيات بمناسبة عيد المرأة. فخلال 3 أيام يعني كنت أنا طبعا كعملي كمترجم خلال الترجمة الفورية، وخلاص استطعت إنه أجمع كثير من المعلومات وتدققت فيها وعملت بحوث معمقة في هذا المجال. وصراحة أتمنى كما ذكرتم أن أكون خبير في هذا المجال، لأنه العالم الآن عالم الحديث وعالم التطور يتطلب مننا جميعا إحنا كشباب
3: معرفة هذا المجال.
4: لازم جدا، وإلا ما تقدر تعمل ولا حاجة.
3: جميل.
4: نعم.
3: جميل.
4: بالعودة إلى سؤالك، طبعا الذكاء الاصطناعي هو جزء معين من علم الحاسب والحاسب الآلي. يعني سابقا الناس كانت تطبع على
3: الآلة القديمة.
4: نعم.
3: نعم.
4: ومع الزمن جاء الكمبيوتر القديم الطويل ده، زي ما نسمه الآن، يقولوا لك مثلا تلعب زنقل وكذا. كان عنده زنقل طويل بورا، والناس كانت تستغرب ذاتها يعني لما يشوفوا هذا الجهاز، استغربوا جدا، زول بشر زيك كيف تعلم هذا الشيء؟ وغالبا إلا الناس ودوهم الصين، ودوهم أمريكا، فرنسا، أوروبا وكذا لتعلمه. فما يسمح لك حتى الغرفة اللي فيها تدخل فيها كويس. فالحاسب الآلي هو بداية للذكاء الاصطناعي، لأنه هو شيء يقرب المسافات باختصار ويسهل المهام.
3: برابرة كرسية
4: بس، هذا هو الذكاء الاصطناعي.
3: لا. يعني هناك تقرير مثلا، تقرير ضخم تريد أن تجعله مثلا على الورق بأسرع وقت يستطيع أن يجعل لك هذا في الورق يعني. جميل جدا أستاذ زكريا يحيى زكريا، كيف أن إحنا ممكن للإنسان الإعلامي يستفيد من الذكاء الاصطناعي سواء كان في إعداد الأخبار أو البرامج أو غيرها؟ يعني
4: شاهدنا كثير من الصحفيين. نحن نعرف مستوياتنا يعني مع بعض.
3: فعلا
4: تجد صحفي لا يستطيع أن يكتب مقال، ولكن تتفاجأ بأنه أصبح شخص يملأ كل الصحف بالمقالات، وحتى الكلام المكتوب أنت تدرك تماما بأن الكلام هذا ليس كلامه، حتى لو قريته تعرفه كويس. أو حتى تقرير تلفزيوني أو إذاعي، لما يجي ويقرأ التقرير تعرف أنه هذا التعبير ما تعبيره. هذا شيء من جانب إيجابي وسلبي.
3: السلبي مش أكتر من الله من الإيجابي؟
4: مفروض الإيجابي يكون أكتر، لكن للأسف السلبي أكتر. حنجي للنقطة هذه.
3: جميل.
4: لكن كيف إحنا كصحفيين نستفيد من الذكاء الاصطناعي؟ مهم جدا ويساعدنا في كثير من الأشياء. كونك إنك كصحفي وتستعمل الذكاء الاصطناعي من أجل تكتب تقرير جميل وحيل وشيق، هذا ما عيب. لكن المشكلة هو الاعتماد الكامل 100% كما قلت بك، هذه هي المشكلة. فالذكاء الاصطناعي يساهم بشكل كبير جدا ليس في الإعلام فقط, في كل مجالات الحياة, ولكن في الإعلام يساعدنا في كتابة التقارير, يساعدنا في صناعة المحتويات, يساعدنا في الفيديو, يساعدنا في المونتاج, في الإنفوغرافي, يساعدنا حتى في الترجمة. وهذا شيء مهم جدا, أنت كصحفي ترسل إلى منطقة, الآن زمان كانت في حدود وجود الحدود, الصحفي الآن لما ترسل صحفي إلى اليابان جادي إلى اليابان تقول له أمشي أحضر قمة واجيب لي خبر, حيتعب شديد
3: فعلا,
4: لأنه بيضطر
3: كيف تلقى المعلومات, كيف تتكلم عن هذه البلد وإلى آخره,
4: وتضطر إنك توظف لك مترجم
3: فعلا.
4: المترجم الفلوس اللي قاعد توظفها تعطيها للمترجم وكذا,
3: وفر لك الذكاء الاصطناعي.
4: الذكاء الاصطناعي يخليك القمة كلها باللغة اليابانية أو الصينية, فأنت ما مضطر أنت تفهمها طوالي الجهاز
3: يترجم
4: لك بلغتك اللي أنت دايرها, وترسل الخبر في أقرب وقت وبسهولة.
2: وحتى يخليك تقدر تشارك في الندوة أو المؤتمر عن طريق البعد. نعم. يعني أنت قاعد في الدولة هنا وممكن تشارك هناك وتجيب الخبر وتبسه.
4: أولي ده أيضا بيساعد فيها.
2: تمام أستاذ زكريا. طيب الذكاء الاصطناعي هو مساعد زي ما قلت هسي للجانب الإعلامي, وحسب المختصين في المجال ده بيقولوا يوم من الأيام الذكاء الاصطناعي بهل مكانه انت الصحفي. الكلام ده كيف؟
4: في تلك الدورة اللي كان عملناها للصحفيات في شهر مارس الماضي, المدرب اللي كان جابوه عشان يدرب البنات دول طبعا هو متخصص تقريبا 20 سنة في هذا المجال, موجود هو مقيم في فرنسا, وجاء ينقل خبرته إلى التشادين هنا, وعمل يعني دورات مش للإعلاميين بس للأفوكا ولإداريين
3: دورات مختلفة يعني.
4: مختلفة
3: جميل.
4: ولازال يعني يقدم مشكور يعني متر جيم. على أي حال من خلال هذه الدورة عملنا النظري
3: والتطبيقي,
4: دخلنا في التطبيق والعمل. التطبيقي قال أنا نوريكم كيف الذكاء الاصطناعي يعني يصنع المستحيل, وكيف الذكاء الاصطناعي
3: يحل
4: محل الإنسان أو البشر والصحفي. طلع عرض لنا فيديو في بنت صحفية معروفة موجودة في إحدى القنوات هنا البيت دي فرانكوفونية, وتقدم الأخبار باللغة الفرنسية طبعا. جاب البيت وقاعد تقدم نفسها هي ونفس لبسها ونفس الأخبار, المشهد معروف بالفرنساوي, قاعد تقدم باللغة العربية الفصحى وبدون أخطاء,
3: ونفس حركة الشفتين.
4: نفس حركة الشفتين.
3: سبحان الله.
4: أيوه.
3: إذن بمعنى نتخوف يعني
4: مشكلة
3: في المحل الصحفي,
4: وهو أيضا في نفس الكلام يعني كان قدم حديث صحفي أيضا كانت باللغة, الحديث كان باللغة الفرنسية, ولكن جاب لنا مقطع فيديو قاعد بيتكلم باللغة العربية, حتى لو العمية. قال لك شنو مستحيل تقول ده زاد وهو ما بيعرف في العربي شيء
2: ولا ألف,
4: تعال أمشي ذاته ما يعرف.
3: لكن أستاذ زي
4: ده تخوف صراحة, كما يخوف شديد يعني. ومش في الإعلام فقط,
3: أنا في
4: دائما
3: المجالات.
4: أنا أقول حتى في المجالات في السنين الجاية الذكاء الاصطناعي أو الروبوت يقدر يعمل عمليات جراحية.
3: سبحان الله. وهذا موجود, أنا لم تخلني ذاكرة
4: وحتى موجود
3: رأيته في
2: شبكة
3: التواصل الاجتماعي.
4: الآن موجود
3: ينقل الدواء من وإلى
4: وكذا.
3: من أنبر هذا إلى أنبر ذلك.
4: نعم. أوكي. الذكاء الاصطناعي يكون خادم لك في البيت, نحن هنستغنى حتى عن الخدم.
3: يا سبحان الله.
4: الخدامين يكونوا
3: ناهيك عن الصحفي يعني
4: يشيل لك السفرة ويمشي يسوي لك الأكل ويخط لك ويفتح
2: صراحة
4: لك
2: نشوف كارثة بعدين بتجي.
3: يعني كده حتى الموسيقى يعني في يوم من الأيام هو يكون يدق الأورغان يدق
4: جدا الآن الحرب الدائرة مش الآن بس, هي تقريبا قبل 10 وكذا سنة الحرب الدائرة
3: الله.
4: بين الدول الكبرى
3: الحرب
4: هذه يعني القنابل التي تلقى من فوق والطائرات المسيرة التي تمشي هي عبارة روبوتات وليست بشر,
3: يعني الطائرات بدون طيار
4: بدون طيار هذه وغيرها من الأشياء.
3: أستاذ زكريا صراحة هذه يعني طامة كبرى, ونسأل الله سبحانه وتعالى كونه الإنسان يستفيد منها بصورة جيدة جدا. هل أستاذ زكريا تستطيع أن مثلا تنصح الإعلاميين بتطبيقات معينة يستفيدون منها؟
4: والله التطبيقات كثيرة جدا بالمئات الآن يعني كل الناس طبعا للأسف نحن لما واحد ينزل من الشغل في شات بالذات في أفريقيا الواحد يجي الساعة 8-9 تشتغل ساعة 4 بالكثير إلى 5 يرجع البيت لما يرجع خلاص وقاعد مشى الكاريفور قاعد يتونس أو قاعد مع عيال وخلاص الزمن كله مشى
3: ويضيع وقت
4: ويضيع زمنه. الناس في الدول الثانية

0: شفنا بعض الناس ياخذ اولاده معه في السياره الفتره الماشي الشغل ده يتونس معهم لما يمشي الشغل يخطهم في مقهى جنبه او اي مكان كده مرتب قاعد فلقى فرصه بتاع دقائق او ثواني يتونس معهم يعني واولاده مرتاحين ومبسوطين هم ذات قاعدين يستفيدوا ويلقوا تجارب وخبره اكثر من عيالنا دول القاعد جنبهم كان كثير الا فرشناهم بس ومش عارف كده
1: بس حركه واسكت وامشي هناك
2: استاذ زكريا اذا كان
0: سالتني عن التطبيقات التطبيقات هذه كما ذكرت يعني الزمن الآن الناس تشتغل ما عندها زمن عشان تضيع عشان ده في كل يوم تطلع تطبيق جديد في كل المجالات وأي تطبيق يساهم في
1: خبرة جديدة
0: حل المشاكل وتبسيط الحياة
2: الناس تسارع مع الزمن
0: وللأسف ربما قد تسألني عن أشياء اللي مش كويسة في التطبيقات أو في الإعلام بعدين حرد عليك لذلك تطبيقات كثيرة وأكثر التطبيقات اللي تساعد الصحفيين هم تقريبا 3 أو 4 اللي هم شات جي بي تي تساعد في كتابة التقارير وفي المعلومات وفي غيرها وحتى جميل. في تركيب الصور وتغييرها وكذا وأيضا جيميني وأيضا كلود وواحد اسمه جروك هذه أكثر مستعملة وتساعد وبسيطة لأنها تمشي مع أغلب التلفونات أنا ذكرت هذه البسيطة لأن بعض التلفونات لو مسكنا الآن تلفون مثلا هونور من أجمل التلفونات وهاواي وغيرهم لكن بعض التطبيقات لا تنزل على هذه الأجهزة أكثر جهاز يساعد في التطبيقات اللي هو سامسونج حتى الآيفون تلفون جميل وحلو وسمح وكذا لكن تطبيقات كثيرة ما تمشي
2: يعني.
0: نعم
2: أوكي
1: جميل. طيب الزميل زكريا يحيى زكريا بعد ما وضح لنا انه التطبيقات الأجيلة اللي نستفيد منها ممكن انه تنفعنا في كل مجال من المجالات الحيه اللي قاعدين نشوفها في الاعمال بعيدا عن الاعلام يعني كيف ممكن الطالب ولا الموظف والتاجر ورب الاسره يعني ابو البيت وعامه الناس يعني كيف يستفيدوا من الذكاء الاصطناعي في حياتهم اليوميه
0: الذكاء الاصطناعي طبعا هو عباره عن انترنت والإنترنت طبعا عنده يعني أشياء كويسة وأشياء مش كويسة الأب والأم والأم والأخوان في البيت وفي الأسرة وكذا هم أيضا استطيعوا أن يستفيدوا منه في الجانب الكويس الآن لو مسكنا مثلا الفيسبوك أو تيك توك أو الواتساب كل هذه الأشياء جاءت لخدمة الإنسان الفيسبوك يساعدك في نشر الصور وفي تلقي الأخبار والمعلومات وفي يعني يربطك مع الناس تواصل يعني
2: فعلا
0: كويس الواتساب أيضا يعني في العمل يساعدك ترسل لي رسالة نجتمع غدا في المكتب لساعة كذا كذا كذا أو يا أخي رسل لي المستند الفلاني أو صورة الفلانية أو كذا يساعدك نفس الشيء
1: يعني الواتساب يساعدك في الأمور الخاصة
0: والعملية والعمل أيضا
2: حتى جميع النواحي
0: وغير إذن في جميع النواحي إذن الذكاء الاصطناعي بشكل عام داخل الأسرة أيضا اللي هو لما نقول ذكاء اصطناعي يعني هي الأشياء الحسية ذكرتها هذه موجودة داخله الآن الفيسبوك عنده ذكاء اصطناعي موجود والتيك توك عنده ذكاء اصطناعي والواتساب عنده ذكاء اصطناعي على الأسر إنها كيف تعرف
1: كيف يعني تسير
0: وتمشي هذه الأشياء في الجانب الإيجابي فقط وتخلي الجانب السلبي وتنصح الأولاد والأبناء والإخوان وغيرهم والمستعملين بشكل عام كما بعض الإخوة اللي عندهم محتويات جميلة عن طريق التيك توك قاعدين يقدموا محتويات هادفة وكويسة وعندها معنى الآن شفنا حتى علماء يقدموا في يعني عندنا واحد أخ شادي قاعد يدي دروس في الرياضيات كويس والكونت حقه دايرين يبيعوا له قريب ب 100 ولا مش عارف مليون أبا
2: ده صحيح
0: كويس وآخرين وآخرين وفي شيوخ يعني دعاة كبار في الخليج العربي وفي السعودية وفي الدول العربية وحتى في الدول الأفريقية
2: عبر هذه التطبيقات
0: عبر هذه يقدمون يعني حاجاتهم
2: فعلا
0: فعلا فأنت وضميرك
2: أنت وضميرك أستاذ زكريا صراحة مع انتشار الكبير للذكاء الاصطناعي ظهرت أخبار وصور وفيديوهات مزيفة كيف ممكن الناس بتميز بين الحقيقة والتزييف
0: تشير التقديرات إلى أنه يعني الصورة الواحدة أو المحتوى الواحد أو الببليكاسيون الواحد النادم يطلع ده قد يعني يصل إلى ملايين الناس في غضون ثواني
2: ثواني
0: إذا كان المحتوى هادف يخش في مجال كويس إذا كان ما هادف يسبب عراقيل ومشاكل نسبة كبيرة جدا تقريبا 80% الآن من الناس لا يعرفون شيئا عن الذكاء الاصطناعي حتى بوجوده
2: صحيح
0: 80 تقريبا
2: صحيح
0: أو كم 79
2: يحتاجون إلى تدريب
0: دايرين يعرفوا شنو شيء ده شنو ذاك ده واحد تقريبا كم 60 أو 70% من البيوت خربت
2: بسبب
0: هذه الأشياء
2: التطبيقات
0: بالذات يعني واحد يأخذ صورتك أنت.

0: ويحطها مع صورة واحدة ثانية.
1: سبحان الله. والآخر يصدق،
0: والآخر طوالي يصدق،
1: لا يعرف،
0: يأخذ صورة بنت معروفة كويسة
1: ويضعها،
0: تعمل حاجات كويسة، يقطع راسها ويشير صورة واحدة تانية عريانة.
1: سبحان الله.
0: ولونهم طبعا قريب وشكلهم كده شوية قريب، خلاص حتى ما تصدق،
1: يلصق الصورة،
0: يلصق ويعمل فوقها تغييرات وحاجات، يمسح الأشياء الممكن أنت تشك فوقها ذاتها،
1: فأنت بتصدق،
0: بتصدق طوالي. والغريبة مش صورة فقط، حتى الفيديو.
1: يا سبحان الله، يا سبحان
0: الفيديو،
1: يا سبحان الله.
0: فهذه هي المشاكل سببت في خراب بيوت، وأيضا هذا التضليل والتزييف الإعلامي سبب أيضا في يعني قلب موازين الحياة وقل انقلابات في الدول. يعني
1: الله.
0: مقطع بتاع ثواني لفيديو سبب انه سلطة طلعت من يد رئيس وزول تاني معارض اخذ السلطة منه عن طريق هذا الشيء.
1: سبحان الله.
0: فمشكلة كبيرة جدا صراحة، على الصحفيين ينتبهوا عليها شديد. الان كل ما نرى صورة طوال انت كصحفي تصدق، واغرب وشيء ما كويس، اخطر حاجة انه انت صحفي، هذا لا يخصنا احنا في الإذاعة، خاصة التلفزيون والجرائد.
1: نعم.
0: الجرائد مثلا يقول لك حريق مثلا في الشبه،
1: كذا.
0: نفس الحريق هذا ممكن بيقى في أبشة أو في السودان أو بيقى مثلا في
1: عبارة عن صورة فقط،
0: صورة ويجيبوه يحطوه يقول في سوق غلة هنا
1: حصل كذا كذا كذا كذا،
0: لا يقول هذا الحريق في سوق الغلة والسبب يقول سمعنا قبل فترة أنه مرة قاعد تسوي أوتيل. ممكن ما صحي الكلام ده. فأنت ما طوال تشيل الصورة وتخطها في جريدتك وتكتب شب حريق بسبب امرأة عملت أوتيل.
1: المصدر والمصداقية لازم.
0: لا مش المصدر فقط، في تطبيقات تشيل الصورة تدخلها في التطبيق يوريك أن الصورة هذه صحيحة ولا ما صحيحة، تاريخ حقها ومكانها ويعتوش عليها وشنو كله، حتى الفيديو
1: في تطبيق،
0: في تطبيق بهذا الشكل.
1: يا
0: سلام. لما المقال هذا في تطبيق تشيل المقال تدخله في التطبيق يقول لك المقال ده كذب. انت زول عمل مقال تشيل المقال تدخله يقول لك المقال ده فوق 20%، وعن هنا عملوا لنا تجربة زي ده في يوم الندوة او الدورة وشوفناه بعيننا، يقول لي لا ادخل في الصفحة الانترنت مثلا فيسبوك شيل صحيفة الفلانية مقالها زي ده او خبرها، شيل الخبر هذا ويلا دخله في تطبيق الفلاني واضغط وشيفة فوق كم في المية من الذكاء الاصطناعي. لو مثلا الصحفي شال شوية 5% 10 20 30% كل يطلع لك. لو الكلام 100% كله يقول لك كله 100% ذكاء اصطناعي.
1: عجيب عجيب عجيب عجيب.
2: تمام استاذ زكريا، شنو الاخطاء البقع فوق بعض الناس في استخدام هذا الذكاء الاصطناعي؟
0: الاخطاء اللي يقع فيها الناس كما ذكرنا هو عدم استعمال الذكاء الاصطناعي في طريقة صحيحة من أجل كسب المعرفة، من أجل الاستفادة، بل يعني استعمالها من أجل ضرر شخص معين ومن أجل خراب المنطقة أو خراب البلد أو من أجل زعزعة الأمن والاستقرار. ده هي المشكلة.
2: حس الذكاء الاصطناعي خلى الواحد ما يقع في أي ورطة من الحياة النفسية أو مثلا في الأمل أو مثلا في النشر أي حاجة نشروها زي هسي قبل شوية قلتها، يعني كان شفتها في الصحف أو مثلا في التلفزيون القناة التلفزيونية إنه خبر كذا كذا كذا تتأكد منه عن طريق تطبيق من التطبيقات الذكاء الاصطناعي. قالوا حتى حسها اليوم في جمينة دي حصل، يعني بعض الناس واحد كان بيدور بيتزوج في بنات اكتشفوا إنه بعض الرجال جايين يخطبوا مسلوا لهم على طريقة هم ما شاء الله وكذا وكذا، دخلوا في تطبيق الذكاء الاصطناعي ورم أفعالهم وكل حاجة اللي بيسووها المعادلة مرق على الشخص الجاي يخطب البيت.
0: في حاجة لازم تعرفوها.
2: نعم.
0: ليس كل الذكاء الاصطناعي هو ليس بشر، ده واحد
1: عبارة عن سيرفر
0: سيرفر. حتى البشر يخطأ وينسى، الذكاء الاصطناعي أيضا يخطأ وينسى.
1: هو من صنع البشر،
0: لأنه هو من صنع البشر. الذكاء الاصطناعي زي ما كما قلت من صنع البشر، معناته
1: قد تتساءل وخزنت.
0: نعم، قد تتساءل من أين يأتي بكل هذه المعلومات. الآن مثلا نكتب لك، لو كتبت حجي حواء عرف لي حجي حواء، أعتقد لو الآن كتبنا في تطبيق ما حيعرفك. ليش؟ لأنه لا يوجد شخص قام بتخزين معلومات عنك زي وزي التلفون والأوردناتور. أنا في البداية قلت بأن الذكاء الاصطناعي هو تطوير للحاسب الآلي وجزء من فعلا علم الحساب. هذا هو
1: فعلا.
0: كل هذه الأشياء
2: يعني كلام بقوله ده كله إشاعات عن
0: الذكاء الاصطناعي. لا أحيانا غير صحيح. إلا لو تم تخزينك من قبل حاجة كده، لأنه أحيانا لو سألت يقول لك لا أستطيع أن أجايبك على هذه الأشياء
1: فعلا.
0: نعم.
1: أستاذ زكريا، في رأيك هل أصبح تعلم الذكاء الاصطناعي يعني ضرورة ولا ما زال مجرد مهارة؟ يعني
0: ضرورة ملحة، كمان ملحة جدا. جدا جدا، ليس للمتعلمين فقط، حتى الزور الأمي كما ذكرت سابقا بأن 80% تقريبا من الناس يجهلون هذا الشيء. خلال الدورة التي قلناها المرة الفاتت، التوصيات اللي طلعت من المشاركات أهمية تعليم وتدريب جميع الصحفيين محاسن ومساوئ أو مخاطر الذكاء الاصطناعي، ومضاعفة التوعية على الصحفيين والصحفيات يقوموا بالتوعية، خلق برامج خاصة عن الذكاء، برنامج كامل إذاعي أو تلفزيوني أسبوعي مثلا أو في شهري أو 3 مرات أو كذا، برنامج قائم على الذكاء الاصطناعي من أجل توعية المواطنين ذاته.
1: جميل.
0: زي الآن قال نوريكم شنو الحاصل وشنو يسبب كذا وكذا كذا، مش حلقة واحدة بس، برامج خاصة أسبوعية مكثفة للمواطنين بشكل عام،
1: تفاديا يعني
0: نعم، وليس في الإذاعة والتلفزيون فقط، حتى في الشوارع وفي النوادي وإقامة الندوات ومحاضرات ودورات وأشياء، حتى في الشوارع زي الآن قاعدين تشوفوا الناس التجار رايقين عشان يعرفوا الناس انه تيجو عملت بروموشن.
1: أيوة توعوي
0: في الشوارع ده. وبوم فرانسوا بغيره. نفس الشيء مفروض يكون الناس تعرف شنو الذكاء الاصطناعي.
1: نتمنى هذه الحلقة ان تكون حلقات اخرى حتى نساعد في هذا المجال.
2: صراحة المجتمع يحتاج للتوعية اكتر واكتر في الذكاء الاصطناعي. استاذ زكريا، جينا في ختام هذه الحلقة، شنو الرسالة اللي بتحب توجهها للإعلاميين والشباب وكل أفراد المجتمع عشان الاستخدام الصحيح والمسؤول للذكاء الاصطناعي؟
0: هو الاستخدام الصحيح والمسؤول للذكاء الاصطناعي.
1: إذن الإجابة بنفس الطريقة يعني. طيب أستاذ زكريا، الذكاء الاصطناعي أصبح واقع نعيشه والاستفادة منه تبدأ بالمعرفة وتنمو بالتعلم وتكتمل بالاستخدام المسؤول.
2: شكرا جزيلا لضيفنا الكريم أستاذ زكريا يحيى زكريا، الخبير الكبير في الذكاء الاصطناعي، على هذه المعلومات القيمة، والشكر موصول لكم أنتم مستمعين الأفاضل على حسن المتابعة والإصغاء معنا.
1: ونذكركم بأن هذه الحلقة عدها وقدمها لكم عبد الرحمن آدم رحمة وحجي حواء حبيب عمر،
2: وسجلتها لكم المهندسة أنبتة أنجيل،
1: وأخرجها عبد الله طش.
3: برنامج نوافذ.
4: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
3: برنامج نوافذ، نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع.

0: مساء الخير برنامجات الحبيبة، مساء الخير عاصمتنا نجمين الجميلة، مساء الخير كمان لكل المسلمين والمحبين. أنا راديو تشادة القاعدين بتابعونا من 23 ولاية والتشاديين القاعدين في الخارج، نقول معكم في مدة 75 دقيقة بفرحة وسرور. تلقوا البلاغات الرسمية العادية دي آيات 7:15 دقيقة النشرة الدارجية، وبعد النشرة نواصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لحد الساعة 8. وفي الساعة 8 سوا بكمل برنامجنا هنا اليوم يوم الأربعاء يوم 16 شهر تيزة سنة 2026. تقول لك بخدمنا في مكنة الفن بأسر الآلات والموجات والأغاني والدئايات والنشرة الدارجية إنجينير بلين محمود قصر حمد. قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رماد أبيض. الساعة 6 48 دقيقة في استوديو 3 هنا غاديو تشاد هنا في كارتيه جابانغاتو من الدوزيوم راندوسما في العاصمة أنجمينا. نمشي ونسمع أول فاصل غنائي مع الشاعر الكبير سيد الكوك، يقول فوق مساء الخير ومساء جميل لكل التشاديين القاعدين في 23 بروفينس هنا بلدنا تشاد بلد توماي، والقاعدين في مدينة كسري ومختلف الحلال أنا مدينة كسري الكاميرونية. نقول لكم متابعة سعيدة من غاديو تشاد.
1: رجال على البلا ما بنقري هذول رجال

0: صفات كزغربي بدلنا كزغربي زراكولي اندي انا فاكر لك ما لنتيتيني انا فاكر لك ما لجفيتيني الزغراطة ام هديسا كتكتي كاتي انا مدرس لله اذا النبي ما لا سلام لي انا ما ترسلي الزرع لدنا كزغربي لا سلطان التجاني ولد اللوان الأباس الما بخجلكي طبنا الخلب قد ضبيط قزي جاموس الكري ساكن وطن وادي التجاني يا ولد أهلي كان يا ولد نفر يا ريت ما تمد الفرس المتني العميات رجالة سلطان التجاني رجالة البلا مدن والدندي كل من رجال يا رجال أباكر والألي دول رجال كم بلا مدن والما المطمان التجان دول رجال كم من يالبنا سي الشيخ اللي قريقا والشيخ مر دول رجال سلطان التجان قول لك يا رجال الهم يا رجال القريمة سنة دول رجالة سنة ولدتهم التجاني دول رجالة يا رجالة البلا مد الله والبراهيم العميات رجالة كم من يالبنا سيد البلا والجندو البلا مدنا كل دول رجالة سلطان التجاني العميات رجالة يا رجالة شيخي جبرين العج على جبن مردول رجالة
1: على النوار
0: العميات رجالة محمد النمر النمر والشيخ جبرين دول رجالة مثل ناج الأباس ولد الشيخ يا دول رجالة السلطان التجارة العميات رجالة يا رجالة الشيخ جبرين أبو محمد النمر والشيخ من مجود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل را مصوى القالي كاك بسكين يا ضرب التراب اللي نزل را علي والمم كاك دريسي جود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل بلا مدقن والمعلم طمان يا ضرب التراب اللي نزل را الرجال البياط المال البلا مدنا دنا والدندي ضرب التراب اللي نزل را الرجال ناد لما جيت ولا كمندا
1: عارف ليه
0: ولد الجد دول قليل جا ضربت لابا لننزل را أبكر والألي يا ضربت لابا لننزل را شن والشيخ دنا كاكسي ضربت لابا لننزل را على جباكر بشي ولدنا ضربت لابا لننزل را الرجال البياط المال على جمليمي والمعلم خالية كاك معلومة الضلاي ضربت راب اللي نزل را شيخ اللي قرقا والشيخ مرجود ولا بنسى يا ضربت راب اللي نزل را القريمة سنة ولدتهم ضربت راب اللي نزل را البلا مدنا را والجندة دل خليلنيا ضربت راب اللي نزل را الرجال بياض المجود ما لا بنسى ضرب التراب اللي نزل را يا ضرب التراب اللي نزل را
1: عجبك
0: رمى دول صالحك كل وان ضرب التراب اللي نزل را الرجال بياض المجود ما لا بنسى ضرب التراب اللي نزل را الباكر يا دارنا دال خليل الجا سي ضرب التراب اللي نزل را ضرب التراب اللي نزل را أبا فن والآدم ضرب التراب اللي نزل را الرجال بيقول ما الجوت ملا بنسى البريدان التجاني والشيخ دريسة كاك التوم ضرب التراب اللي نزل را الرجال بيقول ما سلطان درما والموسى ضرب التراب اللي نزل را الرجال بيقول ما الجوت ملا بنسى علاج موسى والكالي كاك بسكين يا ضربات راب اللي نزل را على اجملين والمعلم خالية ضربات راب اللي يا يزل را شيخي ألوي ألوي أبو مقريان والمهم اتكاك دريس دوك بهران يا ضربات راب اللي نزل را البلا مبد الله البلا ما هو البراهيم ضربات تراب اللي نزل را الرجال اللي بياكل ما جوت ملا بنسى علي يا الخضر دون خليل منجا
1: يا الخضر من بمنا
0: ضربات تراب اللي نزل را الرجال ما دول ما
2: انا جا وسلم على بقال بما سبا والله والمحمد جوخيان قرو قهرا جاري لهي من بنياجاتهم شباي وسلم على بقال بما سبا والله والمحمد

0: مشى بسلموني بكل فبيزدا قد الله من مهب جا قياني قلوب أفراد
1: من
0: جقامة جاكم شبا صلى الله عليه وسلم وبسطوا قد الله والمهر

السلامات من بعد ينبغي السرور في المدن والتواير جريب وركبنا الطيارات وركبنا البصابات حتى المهر فرج سلامات في عرب المنقار لقيت السلام يا عمي دقا لقيت يا أخي.

0: مستمعينا سمعتنا الكرام في كل مكان، نوقف الشاعر الكبير حيوان إبراهيم، وقبلها كمان سمينا سيد الكوك، نرجع للاستديو عشان نقل لكم البلاغات. اليوم الشيء دائما نبدأ البلاغات بالبلاغات من الكادستر. الإدارة العامة وزارة السكن والتمدن تطلب من الناس أن نقري لكم أسماءهم دي الخلية، أجل بمشوا بأوراقكم الرسمية في الإدارة من الكادستر لشيء مهم بخص بكاناتهم، عشان البكانات فوق مشاكل هم. مدام كبرى آدم يسكومي عندها بكان في كارتيه قوي سكسيون 2 إلي 171 لو 19 ولو 21. السيد بيرار نغاندينغام عنده بكان في كارتيه توكرا سكسيون 2 إلو 60 لو 1 2 4 6 7 و 8. إبراهيم توم ديغا وتوم حسين إبراهيم وسليمان بركة الثلاثة عنده بكان في كارتيه مشاغا سكسيون 2 إلو 169 لو 15 16 و 17. السيد عمر أبكر عبد الكريم عنده بكان في كارتيه أداء ألاي سكسيون 1 إلو 46 لو 13. السيد محمود أبكر عنده بكان في كارتيه المر سكسيون 1 إلو 134 لو 2. في كارتيه دبازين سكسيون 2 إلو 63 مقسم لو 13 و 14. عمر محمد آدم قايد في لو 13 وقنبو عمر قايد في لو 14. هنا ستة ناس، محمد أبكر عمر كارتيه مشاغة سكسيون 3 إلو 146 لو 7 و 9. يوسف محمد كارتيه مشاغة سكسيون 3 إلو 146 لو 11. عبد العزيز عبد الله كارتيه مشاغة سكسيون 3 إلو 146 لو 13 و 15. يعقوب عثمان كارتيه مشاغة سكسيون 3 إلو 173 لو 13. عبد الكريم ناريمي كارتيه مشاغة سكسيون 3 إلو 173 لو 17. كلهم كان ما مشوا البلاغ ده كونفوكاسيون. بلغنا ودار حبيب علي محمد بفتش البلسر حق التلتومة دي فلا عربي عندها 12 سنة مرقت من البيت من أول تميس يوم 14 سبتمبر بالساعة 5 من كارتيه جيقولي. فبطلب من أي إنسان اللي لقاها أو شافها أو كرباء في بكانة خلي بناديهم في نمران التليفون 66 04-03-14-88-44-08-61. نكرر، حبيب علي محمد بفتش البلسر حقه كلتوم ضيف الله عربي عندها 12 سنة مرقت من قبل يومين وهي حسب كان ما معروف، مرقت من الساعة 5 بالساعة 5 أنا أشياء من كارتيج يقول لي. فبطل من أي إنسان لقاها أو شافها أو كرباء في بكانة خلي بنادم في نموران التليفون 66-04-03-14-88-44-68-1. البنية الله يقبل لأهلها بالآفي والسلام. الكورديناسيون عن الإكول ماترنال بريمير وسيكوندير الكمبلكس إسكولار أدفانتيست عن الشقوة مرسال وفرشة بخبروا أبهات الطلبة بكون التسجيل هنا الإيال يوميا مستمر من يوم الاثنين لحد يوم الجمعة ببدو الساعة 7 هنا فجر لحد الساعة 3 قبل العصر. الكورديناسيون تخبر أبهات الطلبة بكون القراية عن الكلاس تروازم والترمينال ده بدأ في كارتيه شقوة القايد ورايا لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية ما بعيد من القدرون، وكلا الكومبلكس اسكولار ادفانتيست هنا مرسال قاعد في شارع ابيني بيلفيو، والكومبلكس اسكولار ادفانتيست هنا كارتيه فرشه قاعد في كارتيه ماجورويا عندهم الدراسه بنوئيه وكويسه اكيب انا مدرسين عندهم الكفاءه الكبيره. تعالوا وسجلوا يالكم عشان تلقوا التعليم الكويس. الباسير دينوتي دافيد الكورديناسيون هنا الإكول كوليج أدفانتيست في تشاد. نواصل بالبلاغات. أوكي بلاغ هنا وفا بلاما مكايلا إبراهيم محمد إبراهيم بشارة جوجة جبرين جوجة آدم أبا وعبد الله موسى. لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناصر إلفة والجيران بوفاتنا أمهم وأخوتهم حوا جوجة ماتت اليوم الأربعاء والسارة تبقى مباكر بعد الظهر مباكر الخميس في كارتيه ورولا. نكرر بلاما مكايلة إبراهيم محمد إبراهيم بشارة جوجة جبرين جوجة آدم أبا وعبد الله موسى. لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإلفة البعيدين والقريبين والجيران بوفاتنا أمهم وأخوتهم حوا جوجة ماتت اليوم الأربعاء وسرغ بسوى أمباكر الخميس بعد الظهر في كارتيه ورولا. الأهل الله صبرهم والمرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة. بلاخنا وفا هارون رمضان طاهر أبكر رمضان طاهر رمضان جبرين رمضان طاهر رمضان جيمي الشيخ محمد يارو محمد أبكر جيمي قرقر أمر عائلة أحمد رحمة الحاج عباس بكر حسن محمد يارو عائلة انجبيرونا عائلة بركة عبد القادر عمر قرقر بركة احمد بركة احمد دنا بلاما عمر رمضان في نجقدي دلقي جدة عمر بلاما هارون محمد في التيتل احمد ادم ضهيه بلاما حامد جرمة قنبو جدة الشيخ عمر ابشنب كوميسير فكي آدم بركة بلام رمات أمبدي ديليجي جيمي سوك وديليجي بول أكا. لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البرة والداخل والناس الإرفي بوفاة أنا سيدة جبرين دي ماتت أمس والسرقة كمان تبقى مباكر الخميس بعد الظهر في كارتيه ديجيل الدنجيسو ما بعيد من السي اس بي 14. نكرر او ان شاء الله نكرر البراخ بعد الاخبار نواصل بالبلاغات. جورو محمد اللوان محمد أبا بركة محمد هارون محمد الوزير حامد محمد دحلوب دليجي اللوان محمد دحلوب المير حسن حامد محمد الحاج محمد إدريسة محمد كويس هارون كويس إدريسة جوجة عائلة يونس دبازة يونس هارون عبد الرحمن يونس أبضان إبراهيم إدريسة محمد الشيخ النور عمر آدم هارون الإمام محمد خالة عبد الرحمن هارون إليو بلاما عمر حسنة ديليجي سيد حسيني ديليجي مكايلة موسى ديليجي جدة عمر ديليجي بول أكا ديليجي إيسا بكر دليجي حسيني عثمان الشيخ البشر بخاري دليجي عمر قجري معلم عبد الله نايم اللوان قوني الحاج حسن آدم حسن جبرين إيسا آدم دليجي قرب رمات دليجي عبد الله محمد جدة الحاج إمر ضهية الحاج محمد مرسال ومحمد سامي جدي. لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البر والداخل وناس الإرفة البعيدين والقريبين والجيران بوفاتنا بيتم وأخوتم مريم محمد آدم ماتت البارح في الليل تقريبا الساعة 3 أنا هنا الصباح وسرى تبقى مباكر الخميس بعد الظهر في كارتيه تكرة أنا الديليجي الحاج محمد دحلوب الأهل الله صبرهم والمرحومة الله يغفر الله ويرحمها ويدخلها الجنة. بلغتنا جروب هذه الأخبار نكرر إن شاء الله. بخاري هارون الحاج هارون عبد الله آدم محمد سيد بلاما أحمد عمر محمد أبكر عمر عبد الله حسيني مخاطر محمد عثمان إبراهيم حسيني جد جبرين الحاج هارون زفا هارون عثمان بلاما محمد كجة بلاما جيم عمر عمر عثمان عمر إبراهيم عائلة بشارة جبرين بلاما إبراهيم بشير بلاما رماد محمد بلاما جيت بركة بلاما محمد عبد الرحيم الشيخ محمد أبكر بلاما يوغو محمود بلاما محمد بلاما جدة ديليجي الحاج دنا بلاما محمد أبكر بلاما أبا الشيخ شرك نكور بلاما بورو خميس بلاما قايمي حسيني بلاما كاليفين بلاما أبكوشا بلاما مكايلة إبراهيم بلاما أحمد توم بلاما بشارة هليليفة قنبو إيسا بلاما آدم بلاما آدم حسين آدم بلاما رمضان الشيخ أخي أبقاسي الشيخ جبرين آدم Blama Bishara, Blama Muhammad, Blama Najwan Nududu, Blama Abdurrahman, Blama Abdelkader Ambadi, Ailat Muhammad Bishara, Ailat Muhammad Ramat, Blama Abrasa, Delegat Bazin Isaini, Abbakar Sakin, Delegat Adam Usman, Delegat Muhammad Ejala, Delegat Ibit Muhammad, Delegat Umar Ramadan, Al-Hajja Jiddo Hisseini, Delegat Faisal Jidda, Bishara Kurtal, Muhammad Yusuf, Adam Mawadda Nadif, الشيخ الفاس جدة الشيخ حسين عبد الرحمن الشيخ حسن يونس جوجة هارون الشيخ بشارة الشيخ رماد يونس بلام علي عبد الله بلام جدة بشارة بلام بركة حسيني بلام الحاج بكر حسن دقلوش بلام نور إبراهيم عائلة بركة جبرين عائلة عبد الكريم محمد صالح هارون عمر جيمي محمد ولد القاضي محمد آدم وبلام هارون ضهية لوم الحزن ببلغه لكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفي بوفاتنا أمهم وأختهم فاطمة هارون المعروفة بفاطمة بنت سيدي ماتت أمس الثلاثاء والسرقة كمان تبقى مباكر الخميس في كارمي هلي بلامة أحمد أمر الأهل الله صبرهم والمرحومة الله يغفر الله ويرحمها ويدخلها الجنة البلاغ كمان كان لقينا وكنا كرروا بعد الأخبار نواصل بلاغاتنا الوفاة محمد آدم المعروف بوالبدي بلام أحمد رمات أشر محمد أجد آدم جد ولا خجو جد ولا مكة إيسى موسى أخي موسى الهاج أزرق موسى قنبو ولا أتيمي محمد عبد الرحمن محمد حامد بركة جد قنبو بكري الهاج جقر البشير قنبو أمر قنبو بلام إما نكاس اللوان محمد أحمد آدم الجد اللوان جبرين إبراهيم دقشين عبد الرحمن جبرين إدريس المعروف بديجي صالح محمد محمد زكريا بلا محمد أمباري الشيخ إدريس أبكر عبد الرحمن هارون بلا جبرين أبخريس الحاج آدم إيسا قرب جيمي هارون رخيص الشيخ صالح فلجة بلا هارون أمر بلا بوبا كامسلوم بلا رمات حسيني بلا دوغال محمد بلا عبد الرحمن نقينا بلا جدة جراتا بلا دقشين إدريسا بلا إدريسا جدة بلا البشير طاهر بلا بشارة جبرين الشيخ الفاصل جدة القوني بشارة الشيخ حسيني رمضان بلام حسن مهمت الشيخ محمدية سمعين بلام محمد جبرين بلام عمر محمد بلام نور إبراهيم بلام إلي عمر بلام إدريس الدوغال بلام علي زكريا بلام بركة حسيني مالوم مجيمة عمر بخاري هارون بلام رمات قجة بلام محمد تتندى بلام بكسير عبد الرحمن بلام عالم عبد الله بلام محمد عمر بلام إدريس محمد بلام إدريس عمر محمد أبكر بلام آدم دنا أبكسير أبكر بلام عطية هارون قجة دنا بلام محمد مصنيطي بلام رينين قابتو بلام جدة هارون بلام رمات سيد بلام جدة بشارة بلام زين بشارة صالح إبراهيم بلام علي الحاجة شيخ حسن أمبيرة بلام هارون آدم بلام إمام أحمد بلام الحاج أبكر الحاج حامد حسن وكيل جبرين الشيخ خالة بشارة بلام حسين بركة بلام محمد أخي الشيخ محمد أمبرية الشيخ إيسا جدة الشيخ إيسا جدة شيخ شيخ جدة جبرين الشيخ إيسا جدة جبرين الشيخ خالة بشارة مؤمن طاهر الشيخ مؤمن طاهر إبراهيم بشارة الشيخ عبد الله دنا الشيخ عبد الرحمن أبقاسي محمد دنا عبد الكريم دنا في الجريجر عبد القادر مصطفى محمد جبرين الشيخ موسى بكر بلاما آدم الحاج بلاما نايم دورو الحاج أجيت هارون الحاج يوسف أخي وليت بركة الحاج إيسا نويري بلاما دقلوش مؤمن ألقوني آدم مصطفى ألقوني عبد الله قنبو وألوان رحمة لوم الحزن ببلغه لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفي بوفاتنا بنيتم أمرامات زكريا زوجة محمد والبادي ماتت أمس في الليل والسرعة تبقى مباكر الخميس في منجلقة هلي تبلامة أحمد رمات الأهل الله صبرهم والمرحومة الله يغفر الله ويرحمها ويدخلها الجنة البلاغات الثلاثة كلقينا وكنا نقرون بعد الأخبار نمشي لمكنة الفن نلقوا الدعايات وبعد الدعايات كمان تلقوا النشرة الدارجية
1: أبهات وتلاميذ وأساتذة الدخول الدراسي قاعد بيجهز بكايه لامي فورتي الامبريميري وبين جرافيك قاعد تصنع الكايه بنوعية سمها وقوية طبقا للتلاميذ 100% كايه لامي فورتين تكتب بسهولة اختار كايه لامي فورتين الوطني ثاني الاقتصاد التشادي وإنتاج الكن الدلو التشاديل للتشاديين كايلا ميفورتا قايد خلاص في الأسواق في الدكاكين وحتى بكان الببوء الكتب يندائر بالكمية أو بفرادي نادي طوالي في الإدارة عن التجارة عن الامبريميري وبين جرافيك في 66-45-28-40 أو 99-60-64-60 كايه لامي فورتان دا الكايه عن الأوائل.
2: أيها الشباب التشادي، موهبتكم تستحق أن نحتفي بها. إنهم رواد أعمال ومبتكرون ومزارعون وفنانون ورياضيون وقادة. إنهم شباب يتحدى الصعاب ويعمل ويساهم في تقدم تشاد. يوم السبت 19 سبتمبر 2026 كونوا على موعد مع حدث استثنائي، ليلة التميز الوطني لشباب التشادي الدورة الثانية، أمسية كبرى للاحتفاء بالاستحقاق والموهبة والالتزام والتميز لدى الشباب التشادي. القاعة الكبرى في فندق تومي بلاس من الساعة 6 مساء إلى 9 مساء، وتكريما لهذا الشباب الذي يبني تشاد الغد ستقام هذه المناسبة بحضور فخامة المشير محمد إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية رئيس الدولة. ليلة التميز الوطني للشباب التشادي 2026، نحتفي بمواهبنا، نكرم الاستحقاق ونلهم المستقبل. أيها الشباب التشادي، التميز أنتم.
3: إخواني وأخواتي، الكوليرا مرض خطير لكن الوقاية منه سهلة، فلنحمي أسرنا ومجتمعنا. أغسلوا أيديكم بالماء والصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب. قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج. غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار. توجهوا إلى المركز الصحي فورا إذا شعرتم بالإسهال أو القي. العلاج مجاني وينقذ الأرواح. لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب ولا تخفوا المرضى. معا في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا. يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره.

0: مستمعينا سماعة راديو تشاد في كل مكان، الساعة 7:15 دقيقة في مدينة أبا الشمدرادر هلية القادر، نفس الساعة في راديو تشاد. النشرة الدارجية هنا اليوم عشية يوم الأربعاء بقدم لنا الزميل مطر حسن بن علي. مساء الخير.
1: مساء النور تجاني حسين رماد. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله عليكم. نشرة الأخبار المسائية من اليوم يوم الأربعاء يوم 16 سبتمبر سنة 2026. النشرة نبدأها لكم بالعناوين. الديبيتات كان درسوا وردوا في مشاريع اثنين هنا قانون التابعات لوزارة هند الديش، المحاربين القدام والمعلقين هنا الحرب المناسبة قدلهم الله صباح في قصير هنا الديمقراطية. بئس هند الحكومة الفراسة الوزير هنا الدولة الوزير هنا المالية والميزانية طاهر حامد انجلينغ غير التتابع في جولاتها في مدينة بلجين عاصمة هنا ولاية وادي فرا. بئس كان صوت ملمى مع المسؤولين المحليين والمسؤولين عن قوات الحياة هنا ولاية وادي فرا. وتسمو أخبار آخر، مشاريع اثنين هنا قانون هنا الوزارة هند الديش المحاربين القدام والمعوقين هنا الحرب كان درسوها وصادق فقالهم الله الصباح في القصير هنا الديمقراطية. الرئيس هنا الجمعية هلا وطنية علي كولوتو تشايميه وكان رأس المناسبة اللي بقت بحضور هنا الوزير هنا الديش إساقا ملوى جاموس والوزيرة الأمينة العامة هنت الحكومة رمتو محمد أتوين. بئس هنت الحكومة الفراسة الوزير هنا الدولة الوزير المكلف بالمالية والميزانية طاهر حامد انجلينغ ومعايا الشركاء البئسة دي كان سوت ملمة هنت خدمة في مدينة بلتين مع المسؤولين المحليين والمسؤولين هنا القوات الحية هنا ولاية وادي فرا وكثير من الفعالين الحدف هنا الملمة كمان يعرفوا الاحتياجات الأولانية هنا المواطنين ويقدموا رد مناسب وده قدام الحالة هنا عدم الأمطار اللي بتنشاف في كل الأراضي الوطنية. الوزارة هنا الصحة العامة بواسطة هنا البرنامج الوطني هنا الوقاية من الأمراض المعدية من الأمل الطفل المزارة كان نظمت أمس في مركز هنا الصحة هنا التكرة رقم واحد في بلدية هنا نيفيو مارندوسما هنا العاصمة انجمينا حملة هنت توئية وكشف للأمراض المعدية ومرض هنا الهيباتيد ده للعوين والعوين الحاملات والعوين المرضعات ده في 18 مركز هنا صحة ومستشفى وستة بيوت هنا الشباب هنا في العاصمة انجمينا المناسبة رأسها الأمين العام هنا وزارة هنا الصحة العامة دكتور محمد حمد أحمد. أمباكر يوم 17 سبتمبر دي اليوم العالمي هنا الأمني هنا المرضانين فبالمناسبة دي المدير العام هنا الصحة العامة دكتور ياماجي الياس جيتنجار مساله للوزير هنا الصحة العامة كان قدم كلمة وفوقها كمان حجة بما يخص المحاربة هنا الأمراض المعدية. حملة هنا بداية هنت الحج لسنة 2027 المناسبة بقت أمس في وزارة هنت الشؤون الخارجية وقامت بتنظيمها الوكالة هنا تنظيم الحج الأمين العام هنا وزارة هنا إدارة الأراضي والمركزية قندول في كما وكان رأس المناسبة اللي بقت بحضور هنا الرئيس هنا اللجنة هنا تنظيم هنا الحج إدريس دكني الدكر وكثير من المسؤولين. تفاصيل الخبر نسمو مع حجح وحبيب عمر.
2: في جانب هنها السنين الخدمات هنت الهجاج التيادين في نسقة هنا سنة 2027 من إدارة الحج والأمرة في داء بيجي نظمين هنا البداية الرسمية للأنشطة هنا سنة 2027 حفلة هنت الفتحان الكان هيدر فوكا رئيس إدارة الحج والأمرة الحاج إدريس دكوني الدكير قال الحج فرض وشائرة من شعائر الإسلام وقدم شكرا لكل اللجان المختلفة الكان خدمت في نجاح عن الحج الفات وطلب من كل اللجان بكونه السنة كمان خليه خدمه عديل وبصورة أفضل في الخدمات هنت الحج الجاي الحاج إدريس دكوني الدكير قال التكلفة الإجمالية هنت الحج هنا السنة هددوها ب3,094,000 ريال لأي حاج وحاجة ويتمنى التوفيق لأي زول وكم من جانب الأمين العام هنا وزارة إدارة الأراضي غوندول فيكاما هو كمان قدم شكرا للجان هنت الخدمات الكان خدمت في الحج الفات والفراسم رئيس الهيئة هنت الحج والأمرة الحاج إدريس دكوني الدكير زاد في كلامه وقال الأمين العام حن الوزارة غوندول فيكاما قال رغم التكاليف هنت القروش الكان زادوها دا سووها لعشان يحسنوا الوضع للهجاج التشاديين في جانب الاستقبال والأمن في الأرض الشريفة ويتمنى الأمين العام من الإدارة واللجان الله يسهل ويساعدهم في النسقة الجاية هنت الحج لتمشي بآفي وسلامة لكل الهجاج حقنا نذكركم بكونه الفرصة هنت الحج الجاي هنا سنة 2027 دا سمه للعدد 7,000 حاج وحاجة جادية.
1: أجحوا حبيب عمر نتابع لكم بنشرة الأخبار بعد الفاصل. أخبرنا هنت الغاليم الرئيس المجلس الإقليمي هنا ولاية ودايب الإنابة إلياس هارون مطر رأس أمس ملمة خصصوها بما يخص الخدمة الإنسانية العافية والسلامة. الملمة دي كان حضر فوق المسؤولين اللي بخدموا في مجال هنا الإنسانية في ولاية وداي والمسؤولين هنا المكاتب هنا الدولة. الهدف كمان يبادوا الأرام بما يخص الخدمة الحالية قاعد بخدموها وفي المستقبل بما يخص التنمية هنا ولاية وداي. السوبريفي هنا ببيجا عبد الرسول جبرين عبد الرسول كان فتح رسميا أمس المركز الثقافي المناسب بحضور هنا المسؤولين هنا البلدية المسؤولين العسكريين الشيوخ التقليديين ورجال الدين المبنى هنا المركز الثقافي ده كان قاموا به الكوادر بما يخص التنمية هنا النية وده بمساعدة هنا المعهد الفرنسي في تشاد. أعزائي المستمعين في الاستوديو عندنا الساعة 7:23 بدأ كملت نشرة الأخبار المسائية. قبل ما نختمها نذكركم بكون الديبيتيات كان درسوا وردوا علوم الصباح في القصير هنا الديمقراطية في مشاريع 2 هنا قانون التابعات للوزارة هنت الديش المحاربين القدم والمتضررين أو المعوقين هنا الحرب. الله بئس الفراسة الوزير هنا الدولة الوزير المكلف بالمالية والميزانية طاهر حمد انجلين الله بئس دي كان صوت ملمه انتخدمها لهم الله الصباح في مدينة بيتشين مع المسؤولين المحليين والقوات الحية هنا ولاية وادي فيرا. وصمت أخبار آخر دي النشرة الكتب لكم عمر إدريس عمر وحجه حبيب عمر قدمها لكم مطر حسن بن علي بالمساعدة الفنية هنا محمود قصر حماد. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: هنا القسم العربي بالإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.

مستمعينا، سمعت راديو تشاد بعد ما سمينا نشر الدارجية والأغاني الجميلة من الفنانين التشاديين. نرجع عشان نواصل بالبلاغات المفضلة. الإدارة أنا راديو تشاد تخبر الزباين اللي بكتبوا البلاغات وقاعدين بأيدين من جمعنا سولهم رقمين بقدر بنادو وبكتب البلاغات وبرسل القروش في نفس النمرو الاثنين ارتل 69-54-23-37 تيغو 92-44-04-69 وترسلوا كمان ترانسفير بتيغو وارتل. البيرو دي تشيتا نمتري سين انقارو بيسوي قنجة. القنجة ده كمان تابي لمنظمة بام هنا في نجمينا. والقنجة دي كمان سيارات تويوتا لاند كروزر. عشان تشارك وتسجل اسمك لازم تكفي قروش انا واحد مليون فرانكا سيفا. قروشك دي كان بعدين شيكة بيتا ما في بقبلوه لك. القروش تصبوه في كونت انا متري سين انقارو في ايكو بانك شات. الوقت انا زيارات هنا في نجمينا في ديبو انا بام قايف شاقو ابنادو شاقو دي في كارتية شاقو ورايا لإستاسيون امانة بترول في أبنية الإمام حسن توم ضمان طاهر. تبدأ زيارة من الساعة 9 الفجر لهذه الساعة 3 قبل العصر ويوم الأحد من 9 ل 12. فكينا البضالة بفتحه يوم 21 سبتمبر 2026 اللي هو يوم الاثنين. لسة أنا الناس اللي فازوا كمان بسوفوكو كومينيكي يوم 23 أربعة 23 9 2026. النادم الفائز كمان لابد يدفع نسبة هنا 12%. كانت تدوروا معلومات بزيادة تنادون في نمبران التليفون الاثنين ارتل 66-29-75-60-60-20-9-60-1-70-5 تيغو 90-9-90-1-10-6-20-1 99-91-16-21. البلاغات الثلاثة دي اللي نعم قبل قلنا نكرروهم. هارون رمضان طاهر بلاغنا وفا أبكر رمضان طاهر رمضان جبرين رمضان طاهر رمضان جيمي الشيخ محمد تيارو محمد أبكر جيمي قرقر أمر عائلة أحمد رحمة الهاجة أباس أبكر حسن محمد تيارو عائلة جبيرونة عائلة بركة عبد القادر.

رمضان في الجقدي، دليجي جدة أمر، بلامة هارون رمات في التيتل، أحمد آدم ضهية، بلامة حامد جرمة قنبو جدة، الشيخ أمر أبشنب، الكونسيي أو الكوميسير فكي آدم بركة، بلامة رمات أمبدي، ديليجي جيمي سوك وديليجي بول أكا. لهم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل والناس الإرفي بوفاتنا سيدة جبرين، دي ماتت اليوم الأربعاء، وسرها تبقى مباكر الخميس بعد الظهر في كارتيه ديجيلا الدنجيسو، ما بعيد من البوستة أنا سي اس بي 14. الأهل الله يصبرهم، ولا مرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة. نفس البلاغ قلنا قبل الأخبار، بلاغ نوافة، بلامة مكايلة عبد الرحمن محمد، بلامة مكايلة إبراهيم محمد إبراهيم، بشارة قجة، جبرين قجة، آدم أبا وعبد الله موسى. لهم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل والناس الإرفة والجيران بوفاتنا أمهم وأختهم حواء قجة، ماتت اليوم الأربعاء، والسرقة تبقى عن باكر الخميس بعد الظهر في كارتيه ورولا. الأهل الله صبرهم، والمرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة. نواصل بالبلاغات، نفس البلاغات دي قريناها قبل الأخبار، قلنا نكرروها. محمد آدم المعروف ولا بدي، بلامة أحمد رماتة، أشر محمد، الجدة آدم، جدة ولا خجو، جدة والمكة، إيسا موسى، أخي موسى، الحاج أزرق موسى، قنبو والأتيمي، محمد عبد الرحمن، محمد حامد، بركة جدة، قنبو بكري، الحاج جقير، البشير قنبو، عمر جبرين، بلامة إما نكاس، اللوان محمد أحمد آدم الجد، اللوان جبرين إبراهيم، دكشين عبد الرحمن، جبرين إدريس المعروف بديجي، صالح محمد، محمد زكريا، بلامة محمد أمباري، شيخ إدريس أبكر، عبد الرحمن هارون، بلامة جبرين أبخريس، علاج آدم إيسا، قربة جيمي، هارون رخيص، شيخ صالح فلجة، بلامة هارون أمر، بلامة بوبا كمسلوم، بلامة رمات حسيني، بلامة دوغال محمد، بلامة عبد الرحمن قينا، بلامة جدة جرات، بلامة دقشين إدريسة، بلامة إدريسة جدة، بلامة البشير طاهر، بلامة بشارة جبرين، الشيخ الفاص جدة، القوني بشارة، الشيخ حسين عبد الرحمن، بلامة يسنا مهمت، الشيخ محمد سمعين، بلامة محمد جبرين، بلامة عمر محمد، بلامة النور إبراهيم، بلامة إيلي عمر، بلامة إدريسة دوغال، بلامة علي زكريا، بلامة بركة حسيني، مالهم جيمي عمر، بخاري هارون، بلامة رمات قجة، بلامة محمد تندا، بلامة بكسير عبد الرحمن، بلامة أنا عبد الله، بلامة محمد عمر، بلامة إدريسة عمر، محمد أبكر، بلامة آدم دنا، بكسير أبكر، بلامة طية هارون، قجة دنا، بلامة محمد مصنيطي، بلامة رينين قابتو، بلامة جدة هارون، بلامة محمد سيد، بلامة جدة بشارة، بلامة حسين بشارة، صالح إبراهيم، بلامة علي الحاج، شيخ حسن أمبيرة، بلام هارون آدم، بلام إمام أحمد، بلام الحاج أبكر، بلام الحاج حامد حسن، وكيل جبرين، الشيخ خالد بشارة، بلام حسين بركة، بلام محمد أخي، الشيخ محمد أمبرية، الشيخ إيسا جدة، الشيخ جبرين آدم، الشيخ خالد بشارة، بلام حسين بركة، الشيخ مؤمن طاهر، إبراهيم بشارة، الشيخ عبد الله دنا، الشيخ عبد الرحمن بقاسي، محمد دنا، عبد الكريم دنا، قايد في الجقر الجقر، عبد القادر المصطفى، محمد جبرين، الشيخ موسى بكر، بلامة آدم الحاج، بلامة نايم دورو، بلامة الحاج هارون، الحاج يوسف أخي، وليد بركة، الحاج إيسا نويري، بلامة دقلوش مومن، القوني آدم مصطفى، القوني عبد الله قنبو، واللوان رحمة. لهم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل بوفاتنا بنيتهم أمرامات زكريا زوجة محمد والبادي، ماتت أمس في الليل، والسرعة تبقى مباكر الخميس في منجلقة هلت بلامة أحمد رمات. الأهل الله يصبرهم، والمرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة.
بخاري هارون الحاج هارون عبد الله آدم محمد سيد بلام أحمد عمر محمد أبكر عمر عبد الله.

حسيني مخاطر محمد عثمان إبراهيم حسيني جدة جبرين الحاج هارون زفة هارون عثمان بلا محمد جوجا بلا جيم عمر عمر عثمان عمر إبراهيم عائلة بشارة جبرين بلا جبرين بشير بلا رماد محمد بلا الحاج بركة بلا محمد عبد الرحيم الشيخ محمد أبكر بلا يوغو محمود بلا محمد جدة دلقي الحاج دنا بلا محمد أبكر بلا أبا الشيخ شرك نكور بلا مبورو خميس بلا قامي حسيني بلا كالا إفن بلا أبكوشا بلا مكايلا إبراهيم بلا أحمد توم بلا بشار هليليف قنبو إيسا بلا آدم حسيني آدم بلا رمضان الشيخ خيب قاسي الشيخ جبرين آدم بلا بشارة بلا محمد بلا نجوان دودو بلا عبد الرحمن بلا عبد القادر مبدي عائلة محمد بشارة عائلة محمد رماد بلاما أبرص دلقاء بزين حسيني أبكر ساكن دلقاء آدم عثمان دلقاء محمد إجلا دلقاء إبيت محمد دلقاء أمر رمضان الحاجة جدو حسيني دلقاء فيصل جدة رماد كورتال محمد يوسف آدم مولد النظيف الشيخ الفاصل جدة الشيخ حسين عبد الرحمن الشيخ حسن يونس قج هارون الشيخ بشارة الشيخ رماد يونس بلاما علي عبد الله بلاما جدة بشارة بلاما بركة حسيني بلاما ناجة بكر حسنة دقلوش بلاما نور إبراهيم عائلة بركة جبرين عائلة عبد الكريم محمد صالح هارون عمر جيمي محمد ولد القاضي محمد آدم وبلاما هارون ضهية لوم الحزن ببلغه لكل الأهل البر والداخل وناس الإرف البعيدين والقريبين بوفاتنا أمهم وأخوتهم فاطمة هارون المعروفة بفاطمة بنت سيدي ماتت أمس الثلاثاء والسرقة تبقى عن باكر الخميس في كارمي هلت بلاما أحمد أمر الأهل الله يصبرهم والمرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة. نفس البلاغ لنا قبل الأخبار جورو محمد اللوان محمد أبا بركة محمد هارون محمد الوزير حامد محمد دحلوب دلقاء اللوان محمد دحلوب المير حسن حامد محمد الحاج محمد دريسة محمد كويس هارون كويس إدريس قجة عائلة يونس دبازة يونس هارونة عبد الرحمن يونس عبدان إبراهيم إدريس محمد الشيخ النور محمد آدم هارونة الإمام محمد خالة عبد الرحمن هارونة إليو بلاما أمر حسنة دلقي حسيني سيد دلقي مكايلة موسى دلقي جدة أمر دلقي بول أكا دلقي إيسى بكر دلقي حسيني عثمان شيخ البشر بخاري دلقي عمر قجري معلوم عبد الله نايم اللوان قوني الحاجة حسن آدم حسن جبرين إيسا آدم دلقي قرب رمات دلقي عبد الله محمد جدة الحاجة إمر ضهية الحاج محمد مرسال ومحمد سمي جدة لوم الحزن ببلغ لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة والجيران بوفاة وخاصة الأهل القادين في كانتون كدادة مدياغو والأهل هنا الكامرون وناس الإرفة البعيدين والقريبين والجيران بوفاة نبنيتم وأخوتم مريم محمد آدم ماتت الباري في الليل تقريبا الساعة 3 هنا فجر والسرقة تبقى عن باكر الخميس بعد الظهر في كارتية تكرة هلت الدلقي الحاج محمد دحلوب الأهل الله صبرهم والمرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة. آخر بلاغ ده بلاغنا كونكور دكتور مانيكاسي بالوما جان ده ديركتور جنرال عن الإكول انترناسيونال عن التدريب في مجال عن الصحة بخبر البشرية الاندوم سيري A C و D والتخصصات في مجال عن الصحة بقول هم ان فتحوا الدراسة الأكاديمية سنة 2026-2027 في نفس المكان سولوم كونكورنا دانتري بريمير أني أنا الفيليير النقرو لكم سيكلنا دبلوم ديتا انفرميري دبلوم ديتا إيدي ساش فام دبلوم ديتا SFD تكنيسيان لابوراتوار دبلوم ديتا TLD السيكلنا ليسانس بروفيسيونيل à santé et reproduction, à l'imagerie médicale, à soins infirmiers, soins infirmiers aux pédiatries,
التخصصات في المجالات المهمة، الصحة العامة والرعاية المطلوبة، عندهم سيانس بيولوجيك، عندهم الصيدلية أي الفارماسي، النيوتريشن إيمان وديابيتيك، السيكل البروفيسيونال أنا سانتي، كمان عندهم ناس أنستيزية التخدير ورينيماسيون، الرينيماسيون كمان بخصوص الحالة الخاصة والأفتالمولوجية عن العيون. الكولوم ده قايد في أبيني دي أكتوبر تايوان، ده في كومينا ستيام أرسماها عن العاصمة نجمينا. الشروط هن عشان تباسي في الكونكور أبار 15 أو موانس 31 ديسمبر، يعني عندك 15 سنة من هنا لوايت 30 ديسمبر بكون عندك 15 عندها ممكن بقبلوك، وتكون عندك بكالوريا هن سيري A C و D، عندهم افرف تنين بسولوكم الوايد ده بخصوص الثقافة العامة وفي المجال في المجال الصحة. والبريفة الثاني كمان فيزو تكنيك، ده بسألكم فوق الاختبار. النوت النادم بأدمي ده كان نادم جاب أقل من 6 سبعة أقل من 20، ده إنسان ما مقبول. التخصصات اللي عندهم ده الانستيزي الرانيماسيون بكان هنا الان، والتخصصات الاخرى المهمه في مجال الصحه الامبريميري الدبلوم ديتا الساج فام كل الدبلوم ديتا والليسانس في دومين هنا الصحه بصفه عامه. الملفات اللي بدوروها كمان تكتب واحد طلب ديماند تدريسي للدكتور جنرال، وتخصص فوقه التخصص اللي انت تدوره وايت كوبي انا باك فوق كل الفيليير، وايت سيرتيفيكا انا دبلوم ديتا انفيرميري ليسانس سيانس، وايت كوبي ايجاليزي انا اكت دي نيسانس، وايت سيرتيفيكا ميديكال عمره 3 شهور، وايت سيرتيفيكا انا ناسيوناليتي، وتجيب معايا قروش 1000 ريال وقت تقدم الديماندا، وايت كاسي جوديسير كنت 3 شهور، 2 فوتو، وايت فيش كمان تمشي تشيلها هناك وتكتب فوقها الطلبات المطلوبة. الكونكور ده ببقى يوم الخميس يوم 24 سبتمبر بساعة 7 سوا في الإكول انترناسيونال انفورماسيون السانتي. الدخول الأكاديمي هنا الدراسة 2026-2027 حددوا يوم 6 أكتوبر بساعة 7 هنا فجر في كل التخصصات، وكان تدوروا معلومات بزيادة ومعلومات آخرة تنادون في نمبران التليفون، هم عندهم إيميل لكن تنادون في نمبران التليفون 62-20-96-10-6 تيغو 98-47-44-06 إرتل آخر 66-49-73-64 بالفرنسي 62-20-96-16 تيغو 98-47-44-06 ارتل اخر 66-49-73-64 الديركتور جنرال الدكتور مانيكاسي فالوما جان. الساعة 7:48 هنا في استوديو هنا غاديو تشاد كارتيه جابانغاتو، الفنان ادم قاسي، هدية خاصة لناس انا شاوير القاعدين بسمونا هسا القاعدين في شاوير والقاعدين معنا في الأونما، نقول لكم مساء جميل وما ننسوا ناس هناك شاري باب نقبو بردو التكنيسيان الكبير محمد نور موسى والكونسيير فاطمة عبد الله بركو، كلكم نقول لكم متابعة حلوة وجميلة. وما ننسوا مستمع حقنا كبير محمد صالح هناك من بيتكين جامعة برنو، نقول لك مساء خير من غاديو تشات.

بعد ما سمينا الفنان آدم قاسي كلو بيت الدقيل نمشي للسودان بلد الأمان الفنان الكبير حمد الريح. هدية خاصة للرئيسة انت المسلمين أنا غاديو تشاد البيت الشاب القوية جواير الشمو آدم وكل أسرته حرم آدم الصغير أميرة أما منا أم موسى المشى في بيتها طعامة لابد بدوخة. نقول لكم مساء الخير ومساء جميل من الإذاعة الوطنية التشادية وكل الأعضاء جروب هذا التشاد أنا مال عزاز يوميا قاعدين بس من الإذاعة الوطنية وبسجلوا كل شيء في الإذاعة. نتيري لكم شابو نقول لكم شكرا وألف شكرا خاصة الرئيسة كابين تقنيت.

عاوي بعد ما خلصنا من السودان بلد الأمان نمشي هناك زهير كونغو ديمقراطيك كاندا بونغومان جي تي اكي هدية خاصة للام جام دكتورة سنا سبرو كل الناس اللي بيبلغون الجميلة بلاتفورم يا كلمات كلكم هارون جاكسون تيار انترناسيونال نوري والإنا وزوجي تتوما من أم سنيني عدم رماد أم دودو من غوزا فاري أمينة بكرة سنة فردقلا من أنتوك سيتي كونسير سكين هارون من كارتي كلمات آوي تيركتر سنجدل وكل جمايتا كامي تقنيب

الوكي تم ساعة دقت والإشارة بكت خلاص تك تك تك تك تك تك تك تك كملنا لا يمكن كنا نخلو بكنا للزميل اللي بجيب عنا بكلم لكم بكلم النصارى من زميل كوماكوي بقول لكم يسين جامينا غاديو ديفيزيون ناسيونال تشاديان خدمانا بفرحة وسرور أغاني جميلة دي آيات نشرة الأخبار إنجينير بلين محمود قصر حمد في التسجيل أنرجي سرما المهندس الكبير الثاني محمد نور موسى قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رماد أبيض نقول لكم أقعدوا آفي هنا نجمعنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرجو بآفي.

0: هنا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عبد الجليل عبد المكرم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله. من أنجمينا نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار من داخل الاستديوهات الإذاعة الوطنية التشادية. البداية بأبرز ما جاء فيها من عناوين. النواب البرلمانيون يصادقون على مشروعي قانون بأغلبية ساحقة، الأول يتعلق بالمتحف الوطني للجيش، بينما الأخير يتعلق بالهيئة الهندسية العسكرية والإنتاج. الجلسة ترأسها علي كل تشايمي رئيس الجمعية الوطنية. والمدير العام لوزارة الصحة العامة يقدم بيانا بمناسبة اليوم العالمي لسلامة المرضى الذي يوافق يوم غد الخميس 17 من سبتمبر. تلكم هي أبرز العناوين في النشرة، طائفة أخرى من الأنباء لكن بعد الاستراحة القصيرة. أهلا بكم مستمعينا من جديد. صادق صباح اليوم نواب الجمعية الوطنية على مشروعي قانون، الأول يتعلق بتأسيس متحف وطني للجيش، والثاني يتعلق بتأسيس الهيئة الهندسية العسكرية والإنتاج. ترأس أعمال الجلسة رئيس الجمعية الوطنية علي كل تشايمي بحضور وزير الجيوش والمحاربين القدامى وضحايا الحرب والوزير الأمينة العامة للحكومة. تفاصيل أكثر مع زكريا يحيى. زكريا،
2: بداية عرضت لجنة الدفاع والأمن تقريرها حول هذين المشروعين، حيث جاء في الأول المتعلق بإنشاء متحف وطني للجيش أن تشاد شهدت العديد من الحروب وتدخلت في تحرير فرنسا وفي عمليات عسكرية داخلية وخارجية، وأن المتحف الوطني للجيش سيخلد هذه البطولات وسيعرف الجيل القادم بتضحيات الذين سقطوا في ميادين الحرب دفاعا عن التراب الوطني وتلبية للنداء الواجب. وعن هيئة الهندسة العسكرية والإنتاج، فبررت اللجنة تقريرها بأهمية هيكلة وتطوير الجهاز الأمني وجعل المنظومة العسكرية أكثر حداثة ومتانة في ظل التطورات المتسارعة للتكنولوجيا في شتى المجالات بما فيها العسكرية والدفاعية. وزير الجيوش والمحاربين القدامى وضحايا الحرب الفريق إسحاق مالوجة موس قدم خطابا مؤثرا عن تضحيات جنودنا البواسل، وأضاف أن المتحف لا يكون مجرد مخزن لمقتنيات وقصص أطفال لقوا حتفهم فقط، بل سيكون مركزا لتزويد الأجيال بذكريات وقداسة الوطن ومن قدموا الأرواح فداء في سبيل الآخرين. أما بخصوص مشروع قانون تأسيس هيئة الهندسة العسكرية والإنتاج، فقال وزير الجيوش والمحاربين القدامى وضحايا الحرب الفريق إسحاق مالوة جاموس بأنه سيعزز قوات الدفاع والأمن بأحدث التقنيات والاستجابة لمتطلبات الدفاع العصري، وسيقوي الإنتاجية المحلية لجيشنا الوطني. وبعد مداولات لم تشهد الكثير من النقاش، تم التصويت لصالح المشروعين بالإجماع.
1: قدم اليوم المدير العام للصحة العامة والوقاية بوزارة الصحة يامجي إلياس جيتينغار، قدم بمقر وزارة الصحة بيانا بمناسبة اليوم العالمي لسلامة المرضى والذي يحتفل به في 17 من سبتمبر الجاري. إليكم جزء من بيانه بترجمة وصوت عبد الكريم عبد الله. هنا
3: les maladies non transmissibles telles que le diabète, l'hypertension artérielle, le cancer, la goutte.
4: لم تعد الأمراض خير السارية مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والسرطان والفشل الكلوي وغيرها من أمراض القلب والأوعية الدموية. هذه الأمراض لم تقتصر على الأغنياء في تشاد، تمثل هذه الأمراض اليوم نسبة مهمة من حالات الاستشفاء في مستشفياتنا، وهذا تحديدا أهمية سلامة المرضى، إذ أن عدم تأمين الرعاية الصحية اللازمة للمصابين بالأمراض غير السارية قد يؤدي تؤدي إلى مضاعفات تسبب عجزاً دائماً مدى الحياة. وقد وضعت وزارة الصحة العامة والوقاية سياسة وطنية للصحة بالتزامات رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس دي بيتنو من خلال الورشة العاشرة التي تجعل من سلامة المرضى إحدى الأولويات الرئيسية في برنامجه السياسي. وفي إطار مكافحة الأمراض تلتزم وزارة الصحة العامة والوقاية بأربع محاور: أولاً تأمين مسار المرضى والرعاية الصحية من خلال تعميم الملف الطبي الموحد للمرضى واعتماد البروتوكول الوطني للتكفل بأمراض في جميع المؤسسات الصحية، ويجب أن يتلقى المريض الرعاية الصحية، ضمان سلامة الأدوية والعمل على وضع حد لانقطاع الأدوية الخاصة بالأمراض الذي يشكل خطرا على حياة المرضى. وسيتم تعزيز الصيدلية المركزية لشراء الأدوية إلى جانب منظومة الإمداد والتوزيع لضمان التوافر المستمر للأدوية الأساسية، تعزيز قدرات مقدمي الرعاية الصحية على جميع المستويات الحرم الصحي. وتحقيق لذلك سيتم تدريب 500 من العاملين الصحيين على التدابير العام لحالات السكري وارتفاع ضغط الدم، وإشراك المرضى باعتباره الطرف الفاعل في سلامته من خلال إطلاق دفاتر للمتابعة الزائدة لفائدة المصابين بالأمراض المزمنة، وتعزيز العلاج داخل مؤسسات الرعاية الصحية.

0: certains patients en sécurité.
1: نبقى في النشاط الصحي. أطلقت وزارة الصحة العامة والوقاية يوم أمس حملة توعوية للفحص المجاني لمرض السيدة والكبد الوبائي لدى النساء والحوامل والمرضعات، وذلك في 18 وذلك في 18 مركزا صحيا وبعض من المستشفيات. تفاصيل أكثر مع زكريا يحيى زكريا للمرة الثانية.
2: من خلال هذه الحملة التوعوية للفحص المجاني لمرض الأيدز والوباء الكبدي والأمراض المتنقلة جنسيا، فإن وزارة الصحة العامة والوقاية وجميع الفاعلين في الصحة ينتظرون نتيجة مرضية تعود بالنفع للنساء الحوامل والمرضعات هن وأقربائهن وكذا المحيط الذي عشنا فيه. التوعية تسمح لهن أيضا بمعرفة طرق العدوى، طرق الوقاية، وخاصة أهمية معرفة فصيلة الدم. منسقة البرنامج الوطني للوقاية من انتقال الأيدز من الأم إلى الطفل الدكتورة روضة محمد يوسف قالت إن هذه الحملة جاءت بهدف المساهمة في القضاء على مرض الأيدز والأمراض المتنقلة جنسيا والوباء الكبدي في وسط النساء ما بين عمر 15 إلى 45 عاما وكيفية وقايتهن وتحمل نفقات علاجهن. باسم الشركاء الفنيين والماليين أكد الدكتور توماجي بيتولوم حرص الشركاء على دعم الحكومة التشادية في القضاء على الأمراض الثلاثة بحلول عام 2030، معلنا إطلاق الحملة رسميا الأمين العام النائب لوزارة الصحة العامة والوقاية الدكتور محمد حامد أحمد. ذكر بأن لهذه الحملة دورا بالغ الأهمية خاصة لدى الأطفال والأمهات. للتذكير فإن هذا الفحص المجاني سيكون متاحا في 18 مركزا صحيا و8 مركزا شبابيا بالعاصمة نجمينة في الفترة من 15 إلى 17 من سبتمبر الجاري.
1: دينيا، الخبر الأخير، أطلق يوم أمس الأمين العام بوزارة إدارة الأراضي غندول فيكما أطلق رسميا بصالة المؤتمرات بوزارة الشؤون الخارجية الانطلاقة الرسمية لموسم حج عام 2027. كان ذلك بحضور رئيس هيئة تنظيم إدارة الحج والأمرة الأمير إدريس دوكني أدكير، الذي أعلن من خلال المناسبة بأن قيمة التكلفة الإجمالية لحج هذا العام بلغت 3,094,000 ريال فرنك سيف أو الفرنك الأفريقي. مزيد من التفاصيل نتابع التقرير الذي عده عثمان يحيى الحاج.
3: في إطار تحسين خدمات الحجاج التشاديين من قبل هيئة تنظيم إدارة الحج والأمرة، جاء إطلاق الأنشطة الرسمية لموسم حج عام 2027. حفل الافتتاح الذي حضره رئيس الهيئة إدريس دوكوني الدكير قال بأن الحج فريضة وشعيرة من شعائر الإسلام، مشيدا رئيس الهيئة إدريس دوكوني الدكير بجهود جميع اللجان المختلفة في إنجاح الحج العام الماضي، طالبا من جميع اللجان تقديم أفضل الخدمات للحج القادم. كما أكد إدريس دوكوني الدكير بأن التكلفة الإجمالية لهذا العام حددت بمبلغ قدره 3,094,000 فرنك سيفا لكل حاج وحجة، متمنيا التوفيق للجميع. بدوره العميد العام لوزارة إدارة الأراضي غندول فيغاما ثمن جهود القائمين على أمر الحجة، في مقدمتهم رئيس الهيئة إدريس دوكوني الدكير، مضيفا العميد العام للوزارة غندول فيغاما بأن رقم تأثير المال على التكلفة الإجمالية للحجاج نتيجة لتحسين ظروف الاستقبال والأمن لحجاجنا في الأماكن المقدسة، متمنيا العميد العام غندول فيغاما بأن تجري نسخة هذا العام 2027 في سلام وطمأنينة لجميع حجاجنا في هذه المرحلة الروحية. هذا ونشر فإن الفرصة المتاحة للحجاج التشاديين 7,000 حاج وحاجة.
1: شكرا عثمان يحيى الحاج. حجا موفقا لجميع الراقبين في أداء فريضة الحج في العام 2027. مستمعين، بهذا الخبر الديني نصل إلى ختام هذه النشرة، ومن فاتتهم التفاصيل فهذه عودة سريعة لأبرز ما جاء فيها من عناوين. النواب البرلمانيون يصادقون على مشروعي قانون بأغلبية ساحقة، الأول يتعلق بالمتحف الوطني للجيش بينما الأخير يتعلق بالهيئة الهندسية العسكرية والإنتاج. الجلسة ترأسها علي كلوتشيمي رئيس الجمعية الوطنية.

المدير العام بوزارة الصحة العامة يقدم بيانا بمناسبة اليوم العالمي لسلامة المرضى الذي يوافق يوم غدا الخميس الموافق 17 من سبتمبر. ختاما تقبلوا طاقم المعلي هذه النشرة في الإشراف الأستاذ يوسف محمد زين، في التنسيع عثمان دمدود، في التحرير أحمد خميس جمعة بمشاركة الفني وهندسة الصوت سنوي كورا كوريو، ومني أنا في التقديم مرة أخرى عبد الجليل عبد المكرم آدم. شكرا على طيب المتابعة، سألتقيكم غدا بمشيئة الله، حتى ذلك الوقت متابعة طيبة شيقة مع باقي برامج القسم العربي بالإذاعة الوطنية الجديدة هنا بالعاصمة يا جماعة.